0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأعراف، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. من سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع متسامح، مجتمع ينبغي أن يسود فيه الصفاء والوئام، وأن يبعد أفراده عن الهجر والخصام. ولما كان البشر بشرا يجمع في خلقته بين نوازع الخير ونوازع الشر، فإن الإسلام بتعاليمه السمحة عمل على أن ينزع من النفوس نوازع الشر، وأن يمنع اشتعال نيران الغضب وهي في مهدها. ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى كظم الغيظ وضبط النفس ومجاهدة المشاعر، وجعل ذلك علامة من علامات المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض، والتي يحظون فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مع المغفرة والرحمة التي ينعم الله بها على عباده المتقين. إن الإسلام يربي في نفوس المسلمين القدرة على مواجهة حماقات الآخرين بالحلم والكلمة الطيبة والهدوء النفسي الرزين، ويجعل ذلك صفة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الإسلام يوضح لمن سلك هذا السبيل سبيل العفو والصبر والصفح، يوضح له أنه سوف يجني أحسن الثمار في دنياه فضلا عن أخرى. وصدق الله العظيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بدءا الآية 12 بعد 100 من سورة المائدة، وحتى الآية 58 من سورة الأنعام، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

0: بينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعطر المكان والزمان بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 59 من سورة الأنعام، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر،

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النحل يتلو القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التوشيح الدينية والشيخ محمد الفيومي.

0: للناس بنيل
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ محمد الفيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد عبد الحكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. صدق الله العظيم. إلهي يا رحمن، كيف لا نحسن الظن بك وما عودتنا إلا حسنا. إلهي كيف لا نحسن الظن بك وما أسديت إلينا إلا مننا. يا رحمن، العطاء من خلقك حرمان والمنع منك إحسان. إلهي ما أرحمك بي مع قبيح فعلي، وما ألطفك بي مع عظيم جهلي. يا رحمن، لولا جميل سترك ما كان عمل أهلا للقبول. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وعلى هواء إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأربعاء، رابع أيام شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الأربعاء الذي يوافق 16 من شهر سبتمبر لعام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مظاهر رحمة الله بالإنسان لا يحصيها العد. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما تلقاه من وحي شريف وشرع حنيف هو رحمة من الله مهداه. وصدق الله العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصدق الله العظيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، هدى ورحمة للمحسنين. والكون الدوار وما سخر فيه للإنسان هو رحمة من الله الرحمن. ألا ترى أخي المؤمن في تعاقب الليل والنهار مظهرا من مظاهر رحمة الله؟ اقرأ معي قول الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه الرياح يرسلها الله سبحانه وتعالى بالخيرات مبشرات، هي مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بالإنسان. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم هذا الماء العذب الزلال ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء ليحيي به بلدة ميتا ويسقي مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا، هو أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله. كثيرة هي إذن مظاهر رحمة الله تعالى بالإنسان لا يحصيها العد. وفي القرآن الكريم سورة عظيمة يلفتنا اسمها إلى مظاهر رحمة الله بالإنسان، وقد حوت في آياتها كثيرا من مظاهر الرحمة بالإنسان في الدنيا والآخرة. إنها سورة الرحمن، من أول آياتها يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: صدق الله العظيم.
1: كثر خير الله، زاد خير الله، عظم خير الله. هكذا إخوة الإيمان، بالقرآن الكريم تهتدي العقول وتطمئن القلوب. ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، كانت سياحتنا في سورة الرحمن، رأينا في بحورها اللؤلؤ والمرجان، وذقنا من جناتها خيرات حسان. وما زلنا مع حضراتكم أيها الإخوة المستمعون الكرام على هواء الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم صلاة فجر الأربعاء من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. عباد الله، إن الله عز وجل ذو رحمة واسعة، ومن رحمته تعالى أن شرع لهم ما يغفر به الذنوب ويمحو به الخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا من الآية 29 من سورة الرحمن قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، إلى روضة المديح والدعاء مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعين الكرام، أذن الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة بصلاة فجر يوم الأربعاء، وذلك بعد أن قدم فاصلا من المدائح النبوية والأدعية والابتهالات. ولا نزال مع حضراتكم على هواء الإذاعة المصرية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، 17 ركعة هن الصلوات الخمس التي فرضها الله كل يوم وليلة. في كل ركعة منها نقرأ فاتحة الكتاب. أولى آياتها قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إنها إذن رسالة، رسالة حب ورحمة وطمأنة وتثبيت من الله إلى عبده، من الخالق القوي إلى المخلوق الضعيف، حتى لا يتخبطه الشيطان بوسوسته أو تهوي به ريح الشك واليأس في مكان سحيق. هذه الرسالة الربانية مفادها: عبدي، لا تجزع من قضاء وقدر، فهو رحمة من رحمن رحيم. لم أكلفك إعناتا ولم أشرع حرجا، فأنا الله الرحمن الرحيم. لم أمنع حين منعت عنك، ولم أقبض حين قبضت منك، إلا رحمة، لأنني أنا الله الرحمن الرحيم. عبدي، عصيتني وأذنبت، وإن جئتني تائبا قبلتك، وإن سألتني أعطيتك، وإن استعنت بي أعنتك، لأنني أنا الله الرحمن الرحيم. ألم أقل لك عزيزي المستمع، إنها رسالة حب وطمأنة وتثبيت من الرحمن الرحيم؟ يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نعيش مع القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني هذه التلاوة القصيرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. الله أكبر
0: الله أكبر.

الفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام.

كل أحد، وتشفي بها الروح والجسد، بحق قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد

0: عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هكذا إخوة الإيمان، بتوفيق من الله وعون، نقلت الإذاعة المصرية صلاة فجر الأربعاء من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، مبتهلا ومؤذنا بصلاة الفجر الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. لحضراتكم تحيات فريق عمل النقل على الهواء، من الإذاعة الخارجية مهندس حسن صفوت وحسن سيد أحمد، من غرفة المراقبة الرئيسة بالإذاعة مهندس هاني سليم، سامي سليم، أحمد إمام وأحمد نصر، من كنترول الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وعماد مدني، ومن استوديو البرنامج العام خالد عيد. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي، كان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. ولكم تحياتي محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام. بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعداني يتلو من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في السابعة إلا الثلث، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت

سبحان الله، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

لطيف بالوجود وبالبرايا، محيط بالدقائق والخفايا. سألتك يا مدبر كل شيء، تريني سر غفران الخطايا، وترشدني لبرك من قريب، فما أدري الطريق إلى العطايا. أتوب إليك من ذنبي، وذنبي كبير إن ضللت به هدايا. سبحانك.

أخي المسلم، وأنت ذاهب إلى المسجد للصلاة، قل كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا. إشارات ضبط الوقت علينا التمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس صوت إبراهيم الغريب، ولكم تحيات وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بدءا من الآية 28 من سورة الأنعام برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة،

ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

0: برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 28 بعد 100 من سورة الأنعام، وحتى الآية 35 من سورة الأعراف، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع وليد ميم من بلقاس، يقول في رسالته: توفي والدي منذ سنتين، وكان عمي وعمتي يزوروننا كل 6 أشهر ثم انقطعوا تماما عن زيارتنا. هل يجب علي أن أسأل عنهم؟ وما حكم صلة الرحم مع من يكرهنا ولا يرغب في دخولنا إلى بيته، وإذا ذهبنا إليه يعاملنا بجفاء مع أننا لم نسئ إليه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: السؤال عن الأقارب والتواصل معهم هو من أعظم آداب الإسلام وقيمه الحضارية، وسوء معاملة بعض الأقارب لنا ليس مبررًا لقطع الصلة معهم، لأننا نصل غيرنا استجابة لمرضات الله تعالى، ولا نكافئ من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله فيه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى التواصل الأسري الذي يعد مقدمة للتواصل الاجتماعي ولعلاقات إنسانية قائمة على المعاني الكريمة والمشاعر الدافئة التي تساعد الإنسان على أن يدرك معنى الحياة ويتغلب على متاعبها ومشاكلها ويسمو على آلامه وأحزانه. وعندما يهتم الإسلام بالتواصل الأسري أو ما يعرف بصلة الأرحام، فإنه بذلك يعالج مشكلات التطور الاجتماعي والتقدم التكنولوجي الذي شغل الإنسان عن غيره وعن نفسه، حتى أصبح الإنسان في عصرنا بحاجة إلى أن يتواصل مع نفسه أولا حتى يتمكن من التواصل مع غيره، قريبا كان أو غريبا. وهكذا في زمن الاغتراب جاءت تعاليم الإسلام تدعو إلى الاقتراب، وفي زمن الجفوة جاءت تعاليم الإسلام تصنع الألفة، وفي زمن التدابر والخصام جاءت تعاليم الإسلام تدعو إلى التواصل والوئام. وإذ جعل الإسلام صلة الأرحام من باب الفرض والواجب، وجعل قطعها معصية كبيرة وحذر من الوقوع فيها، فإنه لم يحدد طريقة معينة يتم بها التواصل بين الأقارب، وذلك من باب المسكوت عنه الذي تركه المشرع لما استقر في أعراف الناس ولما جد من وسائل وأدوات أو لما يتعرضون له من ظروف أو طوارئ تجعل طريقة التواصل متنوعة بما يكون في وسع البشر من ناحية ويحقق لهم مصلحتهم من ناحية أخرى، ومن ثم قد تتحقق الصلة بالزيارة أو بالسؤال عن طريق التليفون أو بغير ذلك من الأدوات التي يسرت التواصل مع الآخرين.
2: قد يقول قائل: دكتور، ما تدعون إليه من صلة الأرحام يحتاج إلى بيئة مثالية تجمع كل الأطراف، وهذا لا يكون متاحا في كل الأحوال، فغالبا ما نجد من بعض الأقارب خلافا أو حسدا أو خصومات كما ورد في رسالة صاحب الرسالة. كيف يمكن أن نحقق صلة الرحم في هذه الحالات؟
3: لكل حالة مما ذكرنا ما يناسبها من الصلة، بحيث إذا ترتب على التواصل بالزيارة مثلا مشكلات وزيادة حدة الخصومات، فإن الاكتفاء بالسؤال عبر التليفون يكون أخف الضررين، وبذلك لا يكون هناك انقطاع، وإنما يكون هناك تواصل ولو عند الحد الأدنى له، وهو مجرد السؤال عن الأقارب وعن الأرحام. ولا بد إذا أردنا أن ننجح في تحقيق التواصل مع غيرنا، لا بد من تحمل بعض ردود الأفعال، ومن استعمال الحكمة والتغافل عما يغضب من القول أو الفعل، رغبة في إبقاء الصلات والمودات، وتوقيا لانقطاع الصلة بين الأحباب بسبب كثرة العتاب أو الحساب. وصدق الشاعر إذ يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، والقذى هو العيوب والمساوئ، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم صالح، يقول في رسالته في سورة البقرة: ما هو المعنى وراء المثل الوارد في الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. وما هو الرمز في هذه الآية؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلما ضرب الله سبحانه وتعالى للمنافقين المثلين في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ليبين للمنافقين والمشركين أن الله سبحانه وتعالى له مطلق الحرية في أن يضرب الأمثال بكل ما يختاره وفي كل شيء يريده. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الحق تبارك وتعالى الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب بهما المثل للمشركين ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله. فأنزل الله هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والمعنى وراء هذا المثل هو بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في توضيح المعاني وتقريبها إلى أذهان الناس بما يشاهدونه حولهم ويحسونه بحواسهم. فهو يضرب الأمثال بالمشاهد الملموسة ليكون التأثير أقوى وأعظم. ولذلك فإن الناس تفرقوا إلى الضلالة وإلى هدى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يوفق ويخذل.
2: ولكن السؤال يا دكتور، ما الذي يرمز إليه التمثيل بالبعوضة في هذه الآية الكريمة؟
4: التمثيل بالبعوضة الصغيرة يرمز إلى صغر حجم المنافقين والمشركين وهوانهم على الله سبحانه وتعالى، فمهما تعاظمت قوتهم فإنهم أصغر عند الله سبحانه وتعالى من البعوضة، كما أنه يرمز أيضا إلى حقارة الدنيا وما فيها، لأنها زائلة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت لها قيمة ما سقى الله سبحانه وتعالى الكافر منها شربة ماء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لسورة البلد، يتلوها القارئ الشيخ طه الفاشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟

فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لسورة البلد، تلاها القارئ الشيخ طه الفاشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن بداية سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالات التعبير بإذا الشرطية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. لما ختم الله السورة السابقة وهي سورة الرحمن بقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وكان هذا الختام بعد حديث طويل عن النعيم في جنات الآخرة، شرع الله في بيان أحوالهم في سورة الواقعة، وبين الوقت الذي يظهر فيه إكرام الطائعين وعقاب العاصين، وهو يوم القيامة المعبر عنه هنا بالواقعة. وكذلك لما كانت سورة الرحمن معرضا جامعا لآلاء الله على عباده من الثقلين، جاءت سورة الواقعة تكشف عن وجه يوم الجزاء وأنه واقع لا ريب فيه ولا شك. أما عن دلالات التعبير بإذا الشرطية، أولا الدلالة على أن ما بعدها محقق الوقوع لا ريب فيه، وهو يوم القيامة المعبر عنها باسم الواقعة، وهي التي ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت. ثانيا الدلالة على تنبيه الأذهان وتحريك النفوس لترقب جواب الشرط.
2: ما دلالات التعبير بالواقعة في جملة الختام؟
4: الواقعة هي الموصوفة بالوقوع وهو الحدث، لأن الواقعة أصلها الحادثة التي وقعت، ومن ثم روعي في تأنيث الواقعة معنى الحادثة أو الكائنة أو الساعة، وهو تأنيث كثير في اللغة جار على ألسنة العرب. كذلك من دلالات التعبير بالواقعة في ختام الآية الدلالة على أنها يوم القيامة، فهي اسم من أسمائها، ومنها أيضا الحاقة والصاخة والطامة والقارعة، فالواقعة جعلت علما على القيامة بالغلبة، كما قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. كذلك من دلالات التعبير بالواقعة الدلالة على أنها تقع فجأة على غير انتظار، كأنها تسقط على الناس من علٍ فلا يملكون لها دفعا. وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا، وهذا تذكير بيوم القيامة وتحقق وقوعه، والدلالة على دلائل قدرة الله القاهرة الباهرة. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه معنى السعادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، وبعد، فقد جاء في الحديث أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكل كائن يبحث عن سعادته، ولشد ما اجتهد العلماء والفلاسفة في تعريف السعادة، ولكنهم عرفوها بتنكيرها، إذ ألبسوها ثيابا من لغة البؤس كانت لها كثياب الحداد التي هي أكفان الحي المتصل بالموت أو الميت الذي لم يمت، وما هي إلا طفولة القلب. إن السعادة لهي طفولة القلب، فكما يسعد الطفل بطفولته يسعد المؤمن بإيمانه، ولا يستوي على الحقيقة إلا قلبان، قلب الطفل وقلب المؤمن. فالسعادة التي هي طفولة القلب، ذلك القلب الذي إذا لم يكن بهيميا منعكسا أشرق صفاؤه فيما حوله، فلا يرى إلا خيرا ولا ينظر إلا جمالا، ذلك القلب المؤمن الذي ما أشبهه بقلب الطفل، إنما هو القلب السعيد يرضى بما قسم الله له. فالسعادة هي الرضا، فمتى كان الإنسان راضيا بما أعطاه الله فهو السعيد، وإن قل رزقه وقل ماله. وأما إذا كان غاضبا ساخطا فما أبعده عن السعادة وما أبعد السعادة عنه. ولله در من قال إن السعادة أن ترضى بلا غضب، وكيف ذاك بدنيا لست ترضاها. إذا كان الرضا غير موفور في الدنيا فليكن مكفولا بالإيمان، وما دور الإيمان إلا إسعاد المؤمن يجعله راضيا قانعا غير متطلع إلى ما في يد غيره، لأنه يرى أن هذا الحقد لا ينشئ سعادة، وإنما هو منشأ الشقاء. والله عز وجل جعل الناس سعداء وهم الذين يمتثلون أوامر الله، ومنهم الأشقياء وهم الذين لا يرضون عن شيء، هم ساخطون حتى على أنفسهم. هؤلاء لا ترجى لهم سعادة ولا ترجى لهم راحة، إنما السعادة في الإيمان. وليعلم المؤمن أنه ليس في طبيعة النفس إلا شيئان: هوى هي دائما أعظم منه، وإيمان هو دائما أعظم منها. والإيمان أكبر جندي يثبت مع الإنسان في مواجهة مشاكل الحياة، يبصرك إن عميت في الحادثة، ويهديك إن ضللت عن

0: السكينة ويجعلك صديق نفسك، تكون وإياها لا عدوها، تكون نفسك عليك. هكذا يصنع الإيمان السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان معنى السعادة استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام السابعة من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة النساء.

أن

ويحكموك فيما شرع

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري، وصدق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، والمراد هنا بالكلمة المعنى الذي يريد أن يوجهه، قد يكون بكلمة أو كلمتين أو بحديث أو بحديثين أو بخطبة أو نحو ذلك. فالمراد المعنى اللغوي، المراد بالكلمة أعادها أي كررها ثلاثا، وذلك إذا كان الموقف الذي يتكلم فيه يقتضي هذه الإعادة، وكان الموقف يتطلب التكرار، مثلا عناية وتأكيدا لما يريد أن يوجههم به، أو مثلا قد يكون المخاطبون عددا كبيرا إلى غير ذلك من الأمور. إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه أي لتفهم عنه، فحتى هنا ليست للغاية، وإنما حتى هنا تعليلية. أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه أي لتفهم عنه، فهي تعليلية وليست للغاية. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا أي ثلاث مرات. لماذا؟ قد يكون عددهم كثيرا، وسلامه على أولهم لا يصل إلى أواسطهم أو إلى أواخرهم، وقد يكون ذلك لأن بعضهم في غفلة أو تشاغل فلم يع السلام فيكرره، أو لكونه نائما أو في شغل أو نحو ذلك، أو أنه عند الاستئذان كما قال الإمام الخطابي، ففي الحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، ونظر فيه بأن الإذن إذا حصل بنحو التسليمة الأولى لا تسن الثانية. والأوجه أن معناه كان إذا أتى على قوم سلم تسليم الاستئذان، وإذا دخل سلم تسليم التحية، وإذا خرج سلم تسليم الوداع، والثالثة مسنونة. وقال ابن بطال: إنما كان تكرار الكلام والسلام إذا خشي ألا يفهم عنه أو لا يسمع سلامه. وفيه أن الثلاثة غاية ما يقع فيه البيان. وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيهه للأمة يجعل كل إنسان يعي توجيهه ويحفظ حديثه. ومن أجل ذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاهة ويفهمونها، لأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وحتى تحفظ عنه. وقد رزقهم الله سبحانه وتعالى حوافظ سيالة وقرائح قوية تستوعب بشيء منقطع النظير كل ما تسمع من أول مرة أو من ثاني مرة. وهو عليه الصلاة والسلام حين يؤكد ذلك ويعيد الكلمة ثلاث مرات يفهم المستمعون لها المراد منها، ويحفظها من أقدره الله سبحانه وتعالى على حفظها. إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. خاصة أن سلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه البركة وفيه الخير وفيه الدعاء لمن يسلم عليهم بالرشد والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من العبادات التي نذكر بها دائما لأنها عبادة جليلة قد يغفل عنها كثير من الناس ونحتاج إليها في كل يوم بل في كل حين، وهي عبادة جبر الخواطر. فجبر خواطر الناس قد يكون بابتسامة وقد يكون بكلمة طيبة. قالوا: الكلمة الطيبة رسول سلام إلى القلوب وبسمة سلام إلى الوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقالوا: من صنع المعروف للناس قيد الله له من يصنع المعروف له ولأبنائه، لأن الجزاء من جنس العمل، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا، وجد متكئا يتكئ عليه بأفعاله الطيبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقول لكل من يجبر بخواطر الناس: أجبر بخواطر الناس على قدر ما تستطيع، ولا تكن سببا في كسر خواطر أحد، إنها ليست عظام ستكسر فتجبر، إنها أنفس، إنها أوجه تحب البشاشة ولا تحب الظلمة، فكن سببا في رسم البهجة والسرور على أوجه وقلوب الناس، لأنه من جبر خواطر الناس جبر الله خاطره. وجبر خواطر الناس قد يكون من مال الله الذي آتاك، بأن تقوم بسداد مصروفات عن تلميذ في دراسته، أو عن غارمة لم تستطع سداد ما عليها، أو في علاج مريض، أو في إنفاق على فقير، أو مسح على رأس يتيم. وجبر الخاطر قد يكون من صاحب كرسي أعطاه الله مكانة بقضاء حوائج الناس، فاجبروا تجبروا، وما من كاتب إلا وسيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخط يدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من جابر الخواطر، وأن تجبر بخاطرنا جبرا يليق بجلالك وبكمالك.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة المجادلة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حفظ الله تعالى لنفسه بإذن الضر والنفع للناس، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول الأسباب التي أدت لوجود المنافقين في المدينة المنورة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقلنا على كل شيء شهيد، السور الكلي ما تنفلتش منه جزئية. وأول قضايا الكون أنه لا إله إلا الله. قال لك إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. طب وليه شهد أنه لا إله إلا هو؟ لازم يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، عشان يبقى واثق أنه إن أمر ما حدش هيعاد. وإلا لو كان ما يشهدش دي يقول لك يمكن أمر كده واحد يجاء ومني يوقفه. يبقى يشهد أنه إيه؟ شهادة الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهادة المشهد، وأولو العلم شهادة الدليل. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مراحل. الرسول برضو لازم يشهد أنه رسول. وقلنا لكم القصة بتاع جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله اقترض قرضا من يهودي، والميعاد بتاعه ميعاد جز النخل، يعني ما يثمر البلح يقطع البلح ودي. إلا أن جابر بن عبد الله مشي في البستان فوجد النخل خاص، يعني بدل النخل ما كانت تجيب أربع صبايط وخمسة بقت تجيب واحدة واثنين، قال لك مش هتقضي الدين. فتكلم مع صحابة رسول الله أن يتكلموا مع رسول الله في أنه يخلي اليهودي يأجل الدين. فالنبي جاب اليهودي قال له: أنظر جابرا. أنظره يعني إيه؟ قال لا يا أبا القاسم. قال له ثلاث مرات أنزل جابر ما رضيش. فرسول الله ذهب إلى جابر وقال خذني إلى حائطك يعني البستان، كانوا يعملوا حائط حول القبر. فجاس رسول الله خلال النخل وقال يا جابر أين عريشك؟ العريش اللي هي العريش اللي بيقعد عليها صاحب البستان عشان يبقى قاعد مشرف كده على البستان. أخذ جابر رسول الله إلى العريش، جاء رسول الله في العريش وقال دعني يا جابر، خذته سينا من النوم. قال له يا جابر كز واقضي، اقطع البلح وروح اقضي دينك. ونام رسول الله خذته سينا من النوم. وبعدين جابر جه قال له ما فعل الله بك يا جابر؟ قال له والله يا رسول الله لقد جززت وقضيت دين اليهودي وبقي لي ما لم يبق في أي عام. فضحك سيدني وقال أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله، ما الله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ نقول له ترى دي جهاز ترى إيه؟ قال إيه؟ طب وإزاي يشهد ما يقولك ترى؟ أي تعلم شيء لم يشهده رسول الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده تولد عامل فيل، هو شاف الحكاية دي. نقول له ألم ترى وبعدين يفسرها بإيه؟ تعلم. طب وتفسر ترى تعلم إيه يعني؟ إيه الفرق؟ أم قال لك لأن الله إذا أخبر يجب أن يكون إخباره أصدق من عينك، فبمجرد ما يقول قال خلاص. طيب ألم ترى أن الله يعلمه ما في السماوات وما في الأرض؟ إحنا قلنا زمان أن الكلام في السماء والأرض جاء على مراحل. السماء والأرض في ذاتها عجيبة التكوين والخلق، هي نفسها عجيبة مع أنها ظرف للكائنات، هي نفسها إيه؟ وإحنا بنشوف فيها حاجات عجيبة وغايب عنا لسه حاجات هتوقع عجيبة، يبقى كم مرحلة؟ ولذلك لما يقول لله ملك السماوات والأرض يبقى السماء والأرض نفسها فيها إيه؟ عجائب، الشمس والقمر والنجوم والمية تنزل والأرض تنبت ومش الله، يبقى دي عجائب ولا مش عجائب؟ الظرف نفسه عجيب. وبعدين يقول فيها ثانية له ما في السماوات، يبقى الظرف الخزنة نفسها جميلة، يبقى اللي في قلبه يبقى أجمل، لأن المحفوظ أنفسه من الحافظ. لما تحط حاجة سمينة في خزنة يبقى اللي في الخزنة أسمى من الخزنة. فإذا كانت السماء والأرض اللي هي ظرف مكاني لما فيها هي جميلة نفسها، يبقى اللي فيها أجمل. وبعدين نشهد بقى كل يوم، نقوم إحنا نقعد كده قالوا نبص كده نلاقي ايه الصوره اللي بيحمل فيها مباراه في امريكا، عمالين شايفينها جاي الصوره من امريكا، جاي منين دي؟ من عطاء الاسيل اللي موجود في الجو. وبقولك بقى تعالى شوف العجب، هات 100 تلفزيون وخلي اتجاهات التلفزيونات الى كل الجهات، مش بس الجهه لامريكا عشان اخد من الرساله، لا حد ده كده وده كده وده كده، الصوره هنا تطلع زي الصوره هنا، مما يدل على ان السيارة رايح هنا وهنا وهنا. ايه السبب في الاسيل ده كله؟ احنا ادركنا ده دلوقتي، يبقى ادركنا له ما في السماوات. قال لك ومهما ادركتم له غيب السماوات والارض، يعني في حاجات ايه غيب وهتقعد تدي ايه عطاءها طول المدة. يبقى كم مرحله؟ الظرف نفسه عجيب، سماء وارض وما فيها مما تدركون عجيب أنفس منه. وبعدين في حاجات تانية الله. طب وليه بقى؟ قال لك يا أخي خد سنريهم آياتنا، السين دي للتسويق يعني مش دلوقتي. فبنجلس عند العرب اللي جاءوا من سيدنا رسول الله سنريهم، والنهاردة بنقراها سنريهم بإذن العطاء دائما سابق حقيقي، وإن شفت حقيقي جدا. وذلك ده اللي قلناه بتاع سان فرانسيسكو، بيقول اللي بيخترعوا الاشياء النافعه للعالم دي تقول ان هم ما ينعموش في الجنه وياخدوا جزائهم. قلت له يا اخي هم عملوا والله في بالهم، هم عملوا للمجتمع والانسانيه، المجتمع والانسانيه ادتهم تمثال مكافئات كتب تتالف خلاص. فعلت ليقال وقد قيل. ولذلك هيقول ايه اعمالهم يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود اله لم يكن يؤمن به. يبقى انت هتاخد اجرتك من اللي انت عملت له. يقول سنريهم وبكره نقول سنريهم. يبقى اذا عطاء القران لا يتناهى. الحكمه اليه قال لك لان القران لو صب عطاءه زمن الرسول لاستقبل العصور الاخرى بدون عطاء. فلازم كل يوم يبقى له عطاء حتى مقتولها قبل ما تقوم الساعه بدقيقه برضه هتقراها ايه سنريهم وهتقول شوف الايات

ما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طب ما في السماء وفي الأرض من مخلوقات ما هو عارفها، هو اللي خلقها. أم قال لك لا، في الحادثات التي تحدث فيها الله اللي تحدث فيها إن إحنا اللي بنعملها. أم قال لك هو ده اللي هعرفه، إنما لما تقول اللي في السماء والأرض من اللي خلقه؟ إحنا اللي عارف اللي حدث فيها إيه وحدث فيها إيه. إنما المهم بقى الأغيار اللي عندكم يكون من نجوى، والنجوى هي المسرات بالأشياء عشان نسترها عن الغير. معنا اتنين قاعدين متودودوا كده يبقوا عايزين يتكلموا كلام ما حدش يعرف. بس النبي بقى نبه، إذا كان المجلس انتوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون صاحبهما لأن ذلك يحزنه. ليه بيحزنه؟ أم قال لك لأنه لو كان أمر خير كانوا يقولوه قدامي، هما اللي بيقولوه من ورايا ليه؟ ما يمكن بيتناولونني، يمكن بيدبروا لي حاجة. وإلا لو كان أمر خير كله ما يقولوش علنا ليه؟ طيب أدي إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجس اثنان. وبرضه لما يكونوا جمع واثنين يتكلموا ويتوددوا، إن كان عمل خير وشرف ما خلوش يتوددوا به، إنما لازم بيتوددوا لازم فيه إيه؟ فيه إيه مخالفة؟ قال لهم تناجوا زي ما أنتم عايزين، أنا إيه؟ أنا شاهدكم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ ربهم. ولذلك هيقول لنا إيه؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ولكن لما يقول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. اشمعنا بقى من أول رابعهم الأدنى من اثنين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر؟ يبقى استوعب الأعداد ولا ما استوعبهاش؟ يبقى استوعب. إنما الأسلوب المهم من ثلاثة إلا هو رابعهم زي ما قال في أصحاب الكهف، مش كده؟ هنا بقى حتى وقعنا فيها في بروكسل لما جه فاي مستشرق، وبعدين قالوا لنا ده هو بيبحث في الإسلام كتير، عنده فكرة إنه يمكن يسلم بس في حاجات يعني عايزين نجمعه بكم. كان الدكتور عبده محمد الزبير وعبد العزيز وصام شيخ دول بيترجموا لي، فبقول له حته واقفه عندي عايزك تجيلها لي خليني ارتاح. قال لي اصلا عنده في فكره يعني مشروع كده انه يسلم يعني. طب اتفضل قول. متصل بالحته دي بقول الله في كتابه أريين وكويس، الله في كتابه يقول يعلم الجهر من القول خلاص ويعلم ما تكتمون. الجهر من القول كلنا نعلم، مدام جهر يبقى كيف يمتن يعني ويقدمها على ما تكتمون؟ طب يعلم ما نكتم يبقى معقول، انما يعلم المكتوب؟ طب ما احنا عارفين. ادي السؤال يعني. فانا بقول له اقرا الايه الثانيه اراها ثاني. قلت له اقال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم؟ اخاطب فردا ولا خاطب جماعه؟ يعلم الجهر من القول من جماعه ويعلم ما يكتم من ادي الجماعه. لو أن مظاهرة قامت وفيها ناس كارهين ملك حاكمكم وقعدوا يهتفوا بالسقوط، أتستطيع المخابرات عندكم أنها تحدد من الذي هتف أولا ومن الذي قال؟ قال لي لا. ولذلك بناخد كده. قلت له ليه؟ لأن الفرد في صوته مع الأصوات مع الجمهور يضيع صوته معه، ما نعرفش التعميم. أنا لما جيت أسجل أول تسجيل ما عرفتش صوتي، ما عرفتش إن صوتي ده إيه ده؟ كلامي إنما مش صوتي. فأسألت أهل الذكر فقالوا لي لأن الإنسان يسمع صوته من عظام داخل، ولكنه إن جاءه يدع عظام من بعيد فيتغير. لما تسمعه مرة لا وبعدين تعرف إن ده صوتك، إنما الأول لا ما تعرفش. طب معقولة دي؟ فلما يجي مظاهرة وقعدوا يهتفوا بالسقوط كل واحد قال راحته، الفرد بالجمع يعصم، ما عرفوش مين. فعبد النعيم هو بيسجل لي مرة قال التسجيل بايظ لأن في عربيات فاتت وصوتت ودخلت السوق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعدها يمكن بشهر أرينا إنهم اخترعوا أجهزة تأخذ صوت الإنسان وتعرف طبقته دي فيها إيه ثم تعملوا جهاز أي صوت غير الطبقة دي ما يدخلش، يبقوا غدوا يعرفوا إيه صوت يعني ما أنا بسجل. فقلت له الآية تقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يبقى الخطاب لجماعة.

0: جماعته إذا تحدثوا مع بعضهم في مظاهرة من يعرفش من صاحب الله هو يعرفه يود الصبعة دي لفلان ودي تبقى أن أحمل نعلم ما نكتب. إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لأنه خالقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فس

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: زوجة تشتكي أن زوجها لا يصلي، فماذا يجب عليها تجاهه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. علاج تقصير الزوج أو الزوجة في بعض الواجبات الدينية كالصلاة يكون بالنصيحة والاستمرار فيها بالموعظة الحسنة والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالهداية وصلاح الأحوال، فيكون أمرها له بلطف وحكمة لا زجر ولا توبيخ، فضلا عن أن يؤدي إلى إيذاء نفسي أو بدني له، امتثالا لقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كما يمكن لهذه السيدة أن تدعو زوجها ليصلي معها جماعة وتقول له: حتى أحصل على ثواب الجماعة. وبهذه الطريقة تدخل في عموم قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الذي يصلي يصطبر على من لم يصلي. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. وهذه تحيات الزميل الدكتور وليد الحسيني، سعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة. إخوة الإيمان، ودائما وأبدا إلى خير استهلال، هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يَعْلَمُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إخوة الإيمان، من التلاوات التي سنحيا في رحابها إن شاء الله خلال فترتنا هذه بعد دقائق، تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورتي المجادلة والحشر للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. في العاشرة إلا الثلث إن شاء الله نستمع إلى تلاوة مباركة أيضا مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة الشعراء، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كنا إخوة الإيمان مع الشيخ ممدوح عبد الجليل وبطانته وأسماء الله الحسنى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد حوالي ثلث الساعة من الآن نستمع إلى المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا من سورة التوبة. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لخواتيم سورة المجادلة وما تيسر من أول سورة الحشر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة المجادلة والحشر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: اللهم آمين يا ربنا يا رب العالمين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا التضرع والدعاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من أول سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية وخلال الساعات القادمة إن شاء الله الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فتراتنا هذه وكل الفترات. ونوجه عناية حضراتكم إلى أنه مع دقات الساعة 10 إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلة، والتي يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله، يرتل علينا من سورة الأعراف. أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولقد ورد عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاه الإنسان يقول: كيف يا رسول الله أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وقبض أصابعه الأربع إلا الإبهام: فإن هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، هذه الآية مؤكدة لما قبلها من أن وقوع يوم القيامة حق لا ريب فيه. وقوله تعالى كاذبة صفة لموصوف محذوف، وهي اسم فاعل بمعنى المصدر، أي عندما تقع القيامة لا تكذبها نفس من النفوس إذا كانت تجحدها في الدنيا، بل كل نفس حينئذ تكون مصدقة لها. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، الكاذبة مصدر بمعنى الكذب، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر، وقوله تعالى لا تسمع فيها لاغية أي لغو. وقال ومعنى الآية أي ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف، بل هي واقعة يقينا. والكاذبة هنا صفة والموصوف محذوف، أي ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال فترتنا هذه من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد في العاشرة والنصف، أقدم لحضراتكم قراءة في كتب التفسير مع ضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد حول الآية 53 من سورة الشعراء في العاشرة والنصف وخمس دقائق إن شاء الله. الزميل الدكتور كمال نصر الدين يقدم من المكتبة الإسلامية في 12 إلا ربع، بينما يقدم الزميل الإذاعي إسماعيل دويدار الدين القيم في 12 ظهرا إن شاء الله. بعده يقدم الدكتور حسن مدني طائفة من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سعيد حافظ.
1: ما في الوجود سواك رب يعبد.

محمد يا منتهى سؤلي وغاية.

0: قدم المبتهل الشيخ سعيد حافظ هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في الواحدة إلا 10 دقائق، وقرآن الظهر يأتيكم حوالي 12:15. سنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان. أما الآن فنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الشعراء يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب

وإنه لفي زبر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الشعراء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ نصر الدين طوبار.

من كل من نخشى الأذى.

0: الساعة الآن 10:50 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كنا نستمع إلى الشيخ نصر الدين طوبار. إخوتنا إخوة الإيمان، والآن نتابع مع حضراتكم الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم. من آيات الله البينات يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 36 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كان هذا ترتيلا مبارك برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورة الأعراف، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة بعد حوالي ربع الساعة من الآن. أما ساعتنا الآن 10:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصبة رضوان أو سقيفة رضوان هي السوق المسقوفة التاريخية الوحيدة الباقية في القاهرة، وتعرف اليوم بشارع الخيامية. أنشأها الأمير رضوان بيك الفقاري، أصل الأمراء الفقارية، في عام 1060 من الهجرة، 1650 ميلادية، خلال العصر العثماني. وكان الأمير رضوان بيك الفقاري من مماليك الأمير ذي الفقار بيك، رئيس طائفة الفقارية، الذي اشتراه وهو صغير واعتنى بتربيته حتى صار رئيس طائفة الفقارية ذاتها، وشغل كذلك منصب أمير الحج أكثر من ربع قرن من الزمان، من عام 1040 هجرية إلى عام 1066 هجرية. وتقع قصبة رضوان جنوب باب زويل مباشرة، وتصل بين تقاطع شارعي تحت الربع والضرب الأحمر، وسميت بالقصبة تشبها بالقصبة الهوائية، فمعناها ممر مثل القصبة الهوائية عند الإنسان. وحرفة الخيامية هي فن التراث المصري في صنع وتطريز أقمشة السرادقات والخيام واللوحات الزخرفية الملونة، والتي هي مستوحاة من الفنون الإسلامية الموروثة. وتحولت القصبة بمرور الوقت إلى المركز الأشهر لصناعة وتجارة الخيامية، حيث كانت تصنع فيها الخيام للسلاطين والأمراء والأعيان. أراد رضوان بيك أن تكون القصبة ممرا تجاريا ضخما يضم دورا وحوانيت، وتعددت الأغراض التي شيدت من أجلها القصبة، أولهما الربط من أعلى بين بنائين منفصلين متقابلين لمنشئ واحد، وثانيهما تظليل حرم الطريق وتوفير الظل للجالس تحتها كذلك. وكانت غالبا ما تغطي الأسواق لحفظ الأصناف المختلفة من السلع من أشعة الشمس الملتهبة صيفا والأمطار والرياح شتاء، كما وفرت مكانا للبيع والشراء وتبادل المنتجات، وخففت من وصول الغبار إليها. وأسلوب استخدام السقائف الخشبية ببعض شوارع القاهرة كان أكثر تطورا، والتي غالبا ما كان سقفها فتح به على مسافات منتظمة الأبعاد، فتحات صغيرة تتخلل السقف لتحقيق الإضاءة المناسبة من مستوى أعلى، وعلى الجانبين تتراص بشكل منتظم محلات صناعة الخيام والمفارش اليدوية والمنتجات الجلدية من حقائب يدوية وزينة وديكورات متنوعة يتميز بها السوق التاريخي. ولا يزال الشارع يحتفظ بطابعه الأثري الفريد ومحلاته المفتوحة التي تمارس هذا الفن اليدوي العريق حتى اليوم. فصورة السوق وكأنها لوحة قسمت لقسمين مستويين من أعلى لأسفل بنفس الجمال. المشربيات تقابلها نظيرتها في الجهة المقابلة، والحوانيت أو المحلات الصغيرة بالأسفل بأبوابها الخشبية تقابلها شبيهتها في الجهة المقابلة، وتتميز المحلات بأبوابها الخشبية التي تفوح منها رائحة التاريخ وجماله. واستجد في هذه المناطق مجموعة هائلة من العمائر، ومنها بيت كبير أجزاء منه من إنشاء الأمير ذي الفقار بيك، وأروقة وحوانيت ووكالة، وجدد زاويتين إحداهما شرقية على الشارع والأخرى غربية. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من إعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
4: أهلا وسهلا ومرحبا
3: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ومع الآية 53 من السورة المباركة، وهذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون وسحرته. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، بداية، ما دلالة الفعل أرسل؟ لم يعبر مثلا فجمع أو فنادى، فما دلالة هذا الفعل أرسل؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يحمل الفعل أرسل في هذه الآية الكريمة مقترنا بحرف الفاء العاطفة فأرسل، يحمل دلالات عميقة تعكس الحالة النفسية لفرعون فور اكتشافه خروج النبي موسى وقومه ليلا. يدل الفعل على التحرك العاجل الفوري، إن فرعون لم ينتظر ولم يكتفي باستدعاء حاشيته وحرسه الخاص، بل بادر بإطلاق المبعوثين لقطع الطريق على بني إسرائيل قبل أن يبتعدوا. اقتران الفعل بحرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، مما يعني أن استجابته جاءت كرد فعل مباشر خال من التروي، يبرز حالة الهلع والغضب الشديدين. لم يقل القرآن الكريم فجمع فرعون أو فنادى فرعون، بل اختار أرسل في المدائن. هذا الاختيار اللفظي يبرز اتساع رقعة الدولة وتعدد المدن وقدرة فرعون المطلقة على تحريك أجهزة الدولة بالكامل. الإرسال هنا موجه لمندوبين وأعوان مهمتهم أن يجوبوا البلاد طولا وعرضا للوصول إلى كل قرية ومدينة تابعة لمملكته. الفعل أرسل ارتبط بكلمة حاشرين، أي جامعي الجند ومحركي الجيوش. هذا يعطي دلالة على التعبئة العامة والحشد، فالإرسال لم يكن لإبلاغ رسالة عادية أو للاستطلاع، بل لإعلان حالة طوارئ قصوى في كافة أرجاء ملكه، تحسبا لما اعتبره فرعون تمردا يهدد كبرياء دولته. رغم ما يظهره الفعل من قوة ونفوذ وسيطرة، إلا أنه يخفي حالة من فقدان السيطرة والخوف من اهتزاز الصورة. اضطرار فرعون لإرسال مبعوثين لجمع حشود يعكس ارتباكه الشديد أمام خروج فئة مستضعفة كان يستعبدها، ويعكس رغبته المحمومة في تدارك الموقف وتطويق الأزمة بخطف أنظار شعبه نحو الاستعداد للحرب قبل أن تتسرب أخبار نجاة موسى وتتزعزع هيبة فرعون.
3: قلتم فضيلة الدكتور إنه على الرغم من ما يظهره الفعل من قوة ونفوذ وسيطرة إدارية، إلا أنه يبطن حالة من فقدان السيطرة والخوف من اهتزاز الصورة، فنريد مزيدا من الضوء على ذلك.
4: يا أخي الكريم، يتجلى التناقض بين استعراض القوة المفرط والشعور الداخلي بالضعف. فالارتباك لدى فرعون في تلك اللحظة ظهر من خلال عدة مفارقات. إن خروج بني إسرائيل لم يكن خروج فرد أو عائلة، بل كان هجرة جماعية لشعب كامل بأمتعتهم في جنح الظلام. واكتشاف فرعون لهذا الحدث متأخرا يفضح فشلا ذريعا في أعوانه وبصاصيه. لذا كان استنفار مندوبيه لجمع الحشود من كل المدن رد فعل انفعالي متخبط لتغطية هذا الخلل المهين. يصف فرعون بني إسرائيل في الآيات التالية بأنهم شرذمة قليلون، محاولا التقليل من شأنهم، لكن استدعاءه لجيوش وإمكانيات دولة بأكملها لملاحقة هذه الفئة العزلاء يكشف بوضوح عن حالة رعب حقيقية. لو كان واثقا من ضعفهم وقلة حيلتهم لاكتفى بإرسال مجموعة من حراسه وأعوانه للإتيان بهم، بدلا من إرساله جمع الجنود من كل المدائن. تأسس حكم فرعون على ادعاء السيطرة المطلقة والألوهية، وعلى هذا فمجرد تفكير فئة مستعبدة في كسر أوامره والنجاح في الهروب يضرب جوهر هذه الهيبة في مقتل. لذا فإن تحريكه لكل قطاعات مملكته لم يكن لمجرد استرجاع أيدي عاملة، بل لمحاولة استنقاذ صورته المقدسة التي بدأت تتهاوى أمام رعيته. هنا رعب من عدوى التمرد، فقد أدرك فرعون أن كسر حاجز الخوف هو بداية السقوط. إذا مرت حادثة هروب بني إسرائيل بسلام، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تلهم فئات أخرى داخل هذا المجتمع للعصيان. فكان لابد من استعراض لقوته، ولابد أيضا من الملاحقة العلنية السريعة، فكان ذلك بمنزلة رسالة ترهيب استباقية لمن تسول له نفسه أن يفعل فعلهم أو أن يسلك طريقتهم. أقدم فرعون على فعل ذلك لإعادة فرض السيطرة النفسية قبل أن تتفشى عدوى التمرد. هذا وبالله التوفيق.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية الرابعة بعد المئة من سورة الأعراف وحتى الآية 77 بعد المئة من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق.

قوة فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ.

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية الرابعة بعد المئة من سورة الأعراف، وحتى الآية 77 بعد المئة من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 6 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. هذه فترة الضحى ليوم الأربعاء 4 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 78 بعد 100 من سورة الأعراف، وحتى الآية 44 من سورة الأنفال، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 78 بعد 100 من سورة الأعراف، وحتى الآية 44 من سورة الأنفال. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 1:10.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحات من حياته وأنوار من هديه، لفضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. ولا يزال معنا ضيفا كريما لعرض هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه، الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، تحدثنا في الحلقة السابقة عما كتبه المؤلف تحت عنوان النبي العابد، وفي هذا الفصل قدم صورة رائعة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، خاصة في عبادة الصلاة والصيام والذكر والدعاء، وهو تحدث عن هذه الأشياء بشكل خاص. هنا نقلة جديدة مهمة بيّنها المؤلف، وهي ارتباط هذه العبادات بغاية عظيمة، يعني يراها هي غاية الإسلام وهي الأخلاق، وهو تحدث تحت عنوان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبيّن لماذا لخص الرسول دعوته وجعل غاية دعوته الأخلاق. فنبين هذه المعاني التي بيّنها المؤلف في هذا الفصل.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالمؤلف الكريم رحمة الله عليه قد تحدث عن هذا الجانب الحيوي الأهم في الإسلام، وهو جانب الأخلاق، وقد استعرض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما أكثر ما قيل في هذا الباب من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعامل المسلم أخاه بكل مودة ورحمة ومحبة وصدق ووفاء. أراد صلى الله عليه وسلم بدينه القويم أن يجعل هذا الدين بعد العبودية، بعد صدق العبودية لله، بل أن يجعل الأخلاق معيارا لصدق العبودية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال أيضا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس، ليس شرطا فقط سلم المسلمون، لا، بل الناس جميعا، من لسانه ويده.
4: نعم، يعني هنا يضع تعريفا للمسلم.
5: نعم.
4: تعريفا عمليا، من هو المسلم؟ هو الذي كذا وكذا وكذا.
5: نعم.
4: نعم،
5: هي الأخلاق. ثم يعني هناك خصوصية بين المؤمنين، وهناك عمومية في الأخلاق، الأخلاق في الجانب الأخلاقي، خصوصية بين المؤمنين. في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمؤلف الكريم حينما عرض هذا الحديث يبين أن المؤمن مع المؤمن هناك يجب أن يكون بينهما تواد، وكلمة تواد كما تعلم سيادتك أنها من باب المفاعلة، تفاعل أي مشاركة، مودة متبادلة بين الطرفين، يعني أن يكون المؤمنين هكذا في توادهم وتراحمهم تفاعلهم. يعني يقولون دائما في الصرف العربي ان صيغه تفاعل تفيد المشاركه،
4: مشاركه بين الطرفين،
5: تبادل
4: نعم.
5: وتعاطفهم، يتعاطف
4: نعم.
5: الواحد مع الاخر. كمثل الجسد اذا اشتكى منه، انظر الى الصوره البديعه، تداعى له سائر كل الاعضاء بالسهر والحمى، اي يشعر بعضهم ببعض. فهذه هو هذا الباب من باب الاخلاق الخاصه بين المؤمنين. ثم هناك اخلاق عامه للناس جميعا تكون بمثابه الدعوه الى هذا الدين الحنيف الجميل بالاخلاق. والاسلام انتشر بالاخلاق التي كانت معيارا حقيقيا للشخصيه، وحتى الان العامه من الناس يزنون الفرد بتعامله.
4: نعم
5: نعم. فهنا كان التركيز على هذا، حتى في أخص اللحظات لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع، قال: إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
4: إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يلخص هذه الدعوة العظيمة التي مكث في بيانها وتبليغها للناس 23 عاما، لخص في الأخلاق: إنما بعثت لأتمم

0: تمثل ثلث الإسلام. ما
1: إنما
0: هو
1: الأعمال
0: الحديث؟
1: بالنيات.
0: إنما الأعمال بالنيات
1: نعم
0: وإنما لكل امرئ ما نوى. فتطهير الداخل وتزكية النفس أمر يأتي أثره فاعلا في المعاملة، لأن حسن النية يجعل الإنسان يتعامل مع أخيه ببساطة، بإعذار، بمرونة، ويشعر الآخر بهذا. طالما أن الأمر خارج من نيته الصالحة فسيشعر الآخر بهذه الروح الطيبة.
1: يعني الصلاة تؤتي ثمارها بالخشوع،
0: بالخشوع
1: سيشعر الإنسان بثمرة الصلاة. هذا الكلام أيضا يقال في أمر الصيام،
0: نعم،
1: ويقال في أمر الحج، ويقال
0: نعم
1: في أمر الزكاة، كلها غايات أخلاقية.
0: وهو ما ركز عليه المؤلف في كتابه هنا، يقول إن العبادات هي التي تفرز المعاملات، وقد ربط أصلا بين كلمة اقرأ التي قلناها في الحلقة السابقة والعبادات والمعاملات والتطور الحضاري أيضا للمسلمين. يعني كل هذا العلم والعمل والأخلاق. ولذلك قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال أيضا: والناس هذا حظهم مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق.
1: ومن الملاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الحب في الله أو التحاب والتواد بين المؤمنين. وطبعا يأتي هذا كثمرة للأخلاق الطيبة والمعاملة الطيبة، وهذا طبعا لابد أن يكون له انعكاس وأثر في المجتمع.
0: التحاب في الله يجعل من الصفات الأخلاقية صفات كريمة وصفات راقية، ويجعل المعاملة بعد ذلك معاملة راقية ترقى إلى المستوى الحضاري، وترقى بالمجتمع أولا ثم بالأمة بعد ذلك. ولننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه وفي التعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك قالوا: إنما فاز من فاز بصحبة من فاز.
1: نعم صحيح.
0: وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحبة الطيبة ودورها في حسن المعاملة.
1: نعم، ما زلنا في حاجة إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه،
3: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة ياسين، تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ إسماعيل.
1: دكتور عبد الحكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التواضع وإلى لين الجانب، حذر الإسلام بصفة عامة من الكبر،
2: نعم،
1: وغمط الناس،
2: نعم.
1: ما الذي تود أن تلفت انتباهنا إليه ونحن نستمع إلى هذا البرنامج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فكثيرة هي الأزمات والمشكلات التي تنبعث من آفاق الكبر والغرور، ناسين أو متناسين، مثل قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن كل مؤمن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما يؤمن بأن بني آدم جميعا سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، انبعاثا من قول العلي الأعلى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنا جميعا فقراء إلى الله، الغني والفقير والأمير والوزير والصغير والكبير والأبيض والأسود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نحن جميعا محتاجون إلى الله، فقراء إلى فضله وإحسانه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. من ثم فليس لأحد أن يتوهم أنه متميز على أحد إلا بطاعة الله.
1: نعم دكتور عبد الحكم، نريد أن نفرق بين الكبر والاعتزاز بالنفس والظهور بمظهر القوة للاعتزاز بالشخصية كما دعانا الإسلام لذلك، لأن هناك رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهذا كبر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نريد أن نعيش في رحاب هذه التعليمات النبوية.
2: الكبر مرض، الكبر إيمان الشخص المريض بأنه ضئيل، فيتصنع ما يقنعه بأنه ليس ضئيلا وإنما هو كبير فيقع في الكبر. أما أن يحب المرء أن يحافظ على هندامه وأن يبرز للناس نعمة الله عليه، فذلك ليس من الكبر إطلاقا، هذا يستظل بقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بالمناسبة، هذه جاء رجل أمام الحسن البصري فوجد الحسن البصري يلبس هنداما منمقا جميلا معطرا.
2: رضي الله عنه وارضاه.
1: الرجل كده كان لابس لباس ممزق ولباس يعني تنهال عليه الأتربة من كل
2: نعم
1: مكان،
2: نعم
1: فبيسأله بيقول له أنت لابس كده ليه؟ فقال له أنا زاهد. فالإمام الحسن قال له أنا أزهد منك. فالراجل بيسأله بيقول له أنت أزهد مني إزاي وأنت لابس هذا الزي البراق
2: فخم.
1: اللامع؟
2: نعم
1: فقال له الإمام الحسن لأن ثوبك يقول للناس أنا في حاجة إليكم، أما ثوبي فيقول للناس أنا لست في حاجة إلا إلى الله.
2: اي نعم
1: يعني لفتة برضو.
2: طبعا طبعا طبعا. الحسن البصري ما يعني من لم يلفته الحسن البصري فمن يلفته؟ عالم من حرير وفيلسوف راقي وصاحب رؤية بعيدة النظر وثقافة موسوعية. هؤلاء كانوا قوما ملهمين. وانظر إلى الإجابة في ثوب دعابة: ثوبي ينادي علي بأنني غني عن الناس، لست في حاجة إلا إلى الله، أما ثوبك فينادي عليك بأنك في حاجة إلى الناس. وبين المنزلتين شأو بعيد، شأو بعيد.
1: نعم، وأنت في يعني خضم يعني حل النزاعات بالطرق العرفية، رئيستك في من يعني يتنكب الطريق المستقيم ويرفض كلمة الحق اعتزازا برأيه وإصرارا على خصومته.
2: بالعكس بالعكس، من يضع إرضاء الله قبلة يتجه إليها في القضاء والحقوق بين الناس، هذا لا يعنيه شيء ولا يلتفت إلى أي شيء ما دامت غايته أن يرضي الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما أكون في مثل هذه المجالس وأجد هؤلاء الناس وصنوفهم، لكنني أحرص في بداية الجلسة أن أقول كلمة لا تزيد عن ربع ساعة، كأنما هي دستور التعامل في هذا المجلس. كثيرا ما نرى أولياء للشيطان، وأكثر وأكثر وأكثر أن نرى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فعلا. وثواب هذه المجالس عند الله لا حدود له، لأن الإصلاح بين الناس رسالة أي مسلم، أي مسلم. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الكبر محاولة من الإنسان لأن يظهر في صورة يراها أزهى وأكبر من صورته التي هو عليها، فهو انبعاث من مرض خطير، الإحساس بالضآلة وبالخسة وبالقزمية وبالمحدودية. هذا مرض علاجه أن يعطف الناس على هذه النوعية، وأن ينفخوا فيهم من أرواحهم ليشعروا بأنهم كبار ولهم حيثية ولهم موقعية. هذا علاجهم، وعلاجهم واجب على المسلمين. مريض وعلاجه والإسهام فيه واجب على كل مسلم يراه.
1: نعم، نستكمل اللقاء حول آثار الكبر السيئة على المجتمع وعلى الفرد في الحلقة القادمة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وعن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا، وتقضي بها حوائجنا، وتفرج بها همومنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن الظهر، القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يو

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 5:45 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها الوفاء بالعقود. ضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. في حوالي 6:15 نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والتلاوة من سورتي النجم والحاقة. في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من مسجد الرضوان في مدينة ومحافظة سوهاج، فيها تلاوة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع وكلمة للدكتور عبد المجيد الكرماني من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. الأمسية إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ فؤاد العروسي.

المبتهل الشيخ فؤاد العروسي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة إلا 10 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان الظهر، يرفع النداء الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:19. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا وتقبل، ربنا وتقبل.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. أسعد بقراءتها على حضراتكم محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان والإسلام، قد يظن بعض الطلاب أن النجاح يحتاج إلى أن يختار بين طريقين، إما أن يتفرغ للعلم وإما أن يتفرغ للعبادة، فإذا أقبل على دراسته شعر أن عبادته تأخذ من وقته، وإذا أكثر من عبادته ظن أن العلم يعطله عنها، وهذه نظرة تحتاج إلى تصحيح. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان بين العلم والعبادة يصنع الطالب توازنه، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن المسلم لا يطلب النجاح في الدنيا على حساب آخرته، ولا يطلب الآخرة بإهمال ما أوجب الله عليه من عمارة الحياة. فالعلم والعبادة في حياة الطالب ليس طريقين متعارضين، فالعلم النافع عبادة إذا صلحت النية، والعبادة الصحيحة تبني في الإنسان من التقوى والانضباط ومراقبة الله ما يعينه على تحصيل العلم. ولم يكن طلب العلم في الإسلام أمرا هامشيا، بل رفع الله تبارك وتعالى أهل العلم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. لكن السؤال هنا: كيف يوفق الطالب بين ساعات الدراسة وحق الله عليه؟ البداية من فهم معنى العبادة نفسه، فالعبادة ليست صلاة وصياما وذكرا فقط، مع عظم شأن هذه العبادات الواجب الحفاظ عليها وعلى أوقاتها الواجبة، وإنما يدخل في العبادة كل عمل يحبه الله إذا صلحت فيه النية والتزم صاحبه حدود الشرع. فإذا جلس الطالب يذاكر ليتعلم علما ينفع به نفسه وأسرته ومجتمعه، ليؤدي ما عليه من مسؤولية وليصبح قادرا على خدمة الناس، فهذه النية تحول وقت الدراسة إلى عمل صالح يؤجر عليه، ما دام ملتزما بالحلال مجتهدا في أداء واجبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يستطيع أن يجعل طريق العلم نفسه طريقا إلى الجنة إذا صحح نيته وحسن عمله، ولا ينبغي أن تتحول الدراسة إلى حجة لترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها أو إهمال القرآن والذكر أو استنزاف اليوم كله في التحصيل حتى يصبح القلب جافا لا صلة له بالله عز وجل. فالذي يطلب العلم ثم يترك صلاته من أجل المذاكرة لم يحقق التوازن، لأنه ضحى بأصل من أجل فرع. والطالب الذكي يبني يومه من البداية على الصلاة، ثم يوزع مذاكرته ونومه وراحته وسائر مسؤولياته حسب مواعيدها. فالصلاة ليست عقبة أمام النجاح، وإنما هي الأساس الذي يمد المسلم بالقوة والسكينة، ثم يعود إلى عمله أكثر انضباطا. ومن هنا تأتي قيمة تنظيم الوقت، فالمطلوب أن يعرف الطالب ما له وما عليه، وما هو فرض وواجب وما هو نافلة، ثم يعطي كل ذي حق حقه، ويحتاج الطالب كذلك أن يفهم أن تأدية العبادات تعني حضور القلب وإخلاص القصد، فقد يذاكر ساعة واحدة بتركيز وإخلاص وانتظام فينتفع بها أكثر من ساعات طويلة تتخللها مواقع التواصل والإسراف في استخدام الهواتف والتشتت وتأجيل العمل. وهنا تتكامل العبادة والعلم مرة أخرى، فالصلاة تعلمه الانضباط، والصيام يعلمه ضبط النفس، والذكر يحيي قلبه، وتقوى الله تمنعه من الغش والخداع، والعلم يعلمه كيف يفهم الحياة ويؤدي ما عليه فيها. إن الطالب الذي يجمع بين تقوى الله وإتقان العمل لا يعيش ممزقا بين الدنيا والآخرة، بل هو يجعل دنياه مزرعة لآخرته. فإذا دخل قاعة الامتحان تذكر أن الأمانة تقتضي أن يجيب بما علم، لا بما يستطيع أن يختلسه من ورقة زميل. وإذا جلس إلى كتابه تذكر أن إتقان ما يتعلمه مسؤولية، وإذا ضاق به وقت الدراسة ولم يجعل ذلك سببا لترك الصلاة، وإذا نجح لم ينسب النجاح إلى قدرته وحده، بل حمد الله الذي علمه ووفقه ويسر له الطريق. إخوة الإيمان، إن العلم بلا خلق قد يتحول إلى مجرد معلومات، والعبادة التي لا تهذب السلوك تحتاج إلى مراجعة. أما حين يلتقي علم نافع بقلب عابد وخلق مستقيم، فهنا نصنع طالبا يعرف ربه وواجبه، ويعرف قيمة الوقت، وأن التفوق الحقيقي ليس في أن يصل إلى قمة الدنيا وحدها، وإنما في أن يصل إليها دون أن يخسر آخرته. فيا طالب العلم، ذاكر بإتقان، وصل بخشوع، ونظم وقتك، وأخلص نيتك، ولا تجعل العلم حجابا عن العبادة، ولا تجعل العبادة ذريعة لإهمال العلم، واجعل شعارك دائما: أتعلم لأنتفع، وأعبد الله لأستقيم، وأستقيم لأكون نافعا لنفسي وللناس. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ووفق أبناءنا الطلاب.

إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمقهى للشيخ محمد عبد السلام الحسيني والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 45 من سورة الأنفال وحتى الآية 35 من سورة التوبة، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

بكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي رتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة الأنفال وحتى الآية 35 من سورة التوبة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 2:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه النماذج المتفوقة والحافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الابن.
2: الاسم محمد محمود محمد السيد متولي من كفر أبو صالح، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية. أدرس في الصف الأول الابتدائي.
1: أستمع منك مما تحفظ من سورة الإسراء، تفضل.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابن محمد محمود محمد الصف الأول الابتدائي من محافظة الشرقية.
1: يا من بهديك أفلح السعداء،

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه الطليعة المتميزة لابن محمد محمود محمد، الصف الأول الابتدائي من محافظة الشرقية، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا سورتي الضحى والشرح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سورتي الضحى والشرح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع. ونواصل الترحيب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. وفي هذه الحلقة نتحدث عن طاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالامتثال لأوامره، فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتناصح وإزداء النصيحة للآخرين، وأيضا أمرنا بإصلاح ذات البين، فهو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، وفي هذا الأمر فيه سعادة للنفس بالتواصل والمحبة مع الآخرين. دكتور جميل، ما معنى إصلاح ذات البين؟ والعكس، ما معنى فساد ذات البين؟ وهل لكليهما أثر على قلب الإنسان؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل لنا خصيصة من خصائص النفس البشرية وخصائص الإنسانية، ألا وهو أن الإنسان كائن اجتماعي، لا يمكن أن يعيش وحده، ولا يمكن أن يعيش منفردا متقوقعا حول نفسه.
2: نعم.
3: بل لابد أن يكون متعاملا ومتفاعلا مع أهله، أسرته، مجتمعه، مع الناس أجمعين. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه العلاقات الاجتماعية هي أساس حياتنا، وفي نفس الوقت جزء أصيل في اختباراتنا في علاقتنا بالله عز وجل. يختبرون الله بمدى إحساننا في هذه العلاقات. هذا الإنسان الكائن الاجتماعي جعل الإسلام من نظمه نظاما يسمى بالنظام الاجتماعي في الإسلام. هذا النظام يعتبر أساس لتوزيع خارطة الحقوق والواجبات في علاقة الإنسان بوالديه، علاقة الإنسان بزوجته، علاقة الإنسان بأبنائه، علاقة الإنسان بأسرته، علاقة الإنسان بحيه، علاقة الإنسان بقبيلته بعائلته، علاقة الإنسان بجواره، علاقة الإنسان بغير المسلمين المسالمين الذين يعيشون في بلده.
2: نعم.
3: علاقة الإنسان بالعالم كله من حوله. كل هذه العلاقات جزء من النظام الاجتماعي في الإسلام، ولذلك اعتبر الإسلام التقارب بين الإنسان وهؤلاء من أفراد المجتمعات التي نعيشها عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل.
2: نعم.
3: فجعل إصلاح ذات البين بين المتباعدين عبادة، وجعل الإفساد بين الناس والتحريش بينهم والتنفير بعضهم ضد بعض من أكبر الجرائم ومن أكبر الكبائر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف وهو يقول لأصحابه: ألا أدلكم على خيركم؟ قالوا: ومن خيرنا يا رسول الله؟ من أفضلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس أو خيركم من كان بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: إذن يا رسول الله، فمن هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. يبقى الرسول يدلهم على إصلاح ذات البين. ثم قال: وفساد ذات البين

0: الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر أو تحلق الرأس، ولكن تحلق الدين، أي تضيع الدين نفسه. وهنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين وبين التواصل والتفاعل والتشارك والمعايشة مع خلق الله تبارك وتعالى، وجعل أيضا الابتعاد عن الدين يكون نتيجة عدم التشارك وعدم التفاعل وعدم التعايش مع الآخرين.
1: نعم دكتور جميل، كيف نربي الأبناء على الألفة والمحبة فيما بينهم؟ كيف نرغبهم في التواصل مع المتخاصمين وإصلاح ذات بينهم؟
0: طبعا هناك منظومة من الحقوق والواجبات في الإسلام، تخصيصا النظام الاجتماعي في الإسلام بمنظومة الحقوق المختلفة. كذلك هناك أيضا برامج تربوية سلوكية أخلاقية جاء بها القرآن الكريم نعلم بها أبناءنا، وهذه البرامج السلوكية والأخلاقية كما أردت في آيات سورة الحجرات في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إلى آخر. هذه المنظومة السلوكية والأخلاقية هي جزء أصيل في توجيهنا لأولادنا وأجيالنا، أن ننبههم إلى هذه الأمور في علاقتهم مع أصدقائهم، في علاقتهم مع زملائهم، في علاقتهم مع جوارهم، في علاقتهم مع من هو أكبر منهم ومن هو أصغر منهم. ومن هنا يبدأ ترغيبهم في التفعيل لهذه السلوكيات في حياتهم الإيمانية، ومن هنا أيضا يبدأ أيضا حثهم على أن يكونوا أصحاب مبادرة إذا وجدوا خصومة بين طرفين من الأصدقاء أو الزملاء والأقارب، أن يمتنعوا عن أن يكونوا أداة لإشعال هذه الخصومة، وفي نفس الوقت أن نعطيهم الفرصة بقوة الشخصية أن تكون لديهم المبادرة أن ينقلوا كلمة طيبة بين المتخاصمين حتى يصطلح. نعطيهم المبادرة أيضا بأن يتقدموا بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الفريقين المتخاصمين. إن فعلنا هذا نستطيع أن نكون منهم وسطاء للإصلاح. القرآن الكريم جعل إصلاح ذات البين أغلى من الدنيا وما فيها. لما سأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة من المعارك وقد غنموا غنائم كبرى، فسألوا: يسألونك عن الأنفال؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى يبين لهم حكم الأنفال، من يأخذ هذا ومن يأخذ ذاك، ومن يأخذ كثيرا ما يأخذ قليلا. لكن الإجابة لم تأتي تتعلق بالماديات، بل تعدت الماديات كلها في الدنيا التي سألوا عنها إلى ما هو أهم وأكبر عند الله عز وجل: قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن الإصلاح هنا لذات البين أعلى وأقوى وأغلى من الدنيا وما فيها. ومن هنا يأتي القرآن الكريم يعلم الكبار ويعلم الصغار هذا الدور والمبادرة إليه والسعي إليه ليصلح النفوس ويقوي الدعائم الاجتماعية بين أفراد الأمة المسلمة.
1: دكتور جميل، ما جزاء من يسعى في إصلاح العلاقات بين الناس؟
0: طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذا الحديث الشريف أن هذا الذي يبادر بالوساطة بالخير، أو الذي يبادر بالمصالحة بين المتخاصمين، أو الذي يبادر بالتقريب بين وجهات النظر، أو الذي يدعو إلى تطهير القلوب من آثار ما يشاع ويزاع، جعل له درجة عند الله عز وجل يثاب عليها. هذه الدرجة أعلى من درجة الصيام، وأعلى من درجة الصلاة، وأعلى من درجة الصدقة، وإن كانت لا تسقط الفرد. لأن الفرد في الصيام والصلاة والصدقة لا بد منه، سواء بالإصلاح بين الناس أو بدون الإصلاح بين الناس. لكن ينال أجرا بجانب الصلاة والصيام والصدقة، ينال أجرا مثل أجر صلاته وصيامه وصدقته أجر ما قدمه في الإصلاح بين الناس.
1: نعم دكتور جميل، في كلمة موجزة من أجل استعادة السكينة والطمأنينة داخل البيت علينا بماذا؟
0: علينا أولا بأن نتعلم الاحترام للآخرين، لأن احترام الآخرين احترام لأنفسنا.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الظهيرة ليوم الأربعاء الرابع من شهر الربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 12:10. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ شريف خليف.

0: قدم المبتهل الشيخ شريف خليف هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 36 من سورة التوبة وحتى الآية 300 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 36 من سورة التوبة وحتى الآية 103 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في الواحدة من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب الدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين.
1: كيف يمكن تأهيل الشباب والفتيات نفسيا واجتماعيا لمفهوم الميثاق الغليظ أو مفهوم الزواج والارتباط، وذلك بعيدا عن الصور النمطية التي نراها في الدراما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. حقيقة يا دكتور علاء، صورت لينا الدراما فعلا والمسلسلات العلاقات الزوجية في قالبين نمطيين مشوهين الاثنين الحقيقة، إما رومانسية حالمة خيالية وخالية من أي مسؤوليات وتحديات، أو صراع مرير وخيانة ونكد مستمر الحقيقة. الصورتين الحقيقة بيشوهوا الحقيقة، سواء كانت حالمة ورومانسية ومش عارف إيه، أو كانت فيها مشاكل وصراعات الحقيقة إن الحياة ليست كذلك. الوعي النفسي والاجتماعي للشباب والفتيات المقبلين على الزواج لابد أن لا يتأثر بهذه الأنماط التي تشوه العلاقة الحقيقية، لأن الزواج في الإسلام وصفه الله سبحانه وتعالى بوصف فريد ومقدس، وصفه بأنه ميثاقا غليظا. هذا الميثاق ليس عقد مدني جاف مثلا، وليس نزهة عاطفية مؤقتة، ولكن هو مؤسسة بناء إنساني ونفسي تقوم على السكن والمودة والرحمة.
1: وإذا دكتورة، يعني التعبير القرآني لهذا الميثاق بأنه غليظ، كلمة ميثاق في حد ذاتها هي كلمة كبيرة، يعني
2: نعم.
1: أعلى أنواع العهود وأعلى أنواع الاتفاقيات
2: بعد الإيمان بالله،
1: هي يعني الميثاق هو العهد الكبير،
2: نعم،
1: الذي يكون لا انفكاك منه،
2: نعم.
1: وأيضا يعبر عن ذلك بأنه أيضا غليظ، يعني يؤكد هذا المعنى بأكثر منه.
2: نعم.
1: عرى هذا الميثاق وعرى هذه العلاقة لا يمكن فكاكها بسهولة وبيسر، خاصة أن الزواج يكون بكلمة والطلاق يكون بأكثر من كلمة،
2: نعم،
1: حتى ويكون في أكثر من موقف،
2: نعم،
1: حتى تكون المحافظة على الحياة الزوجية وعلى الحياة الأسرية أكثر استقرارا وأكثر هدوءا وأكثر إنتاجا ونضجا للشباب وإلى من نقذفهم في المجتمع من أولادنا.
2: نعم، بالضبط زي ما حضرتك ذكرت. لذلك مهم جدا التأهيل النفسي للزواج لشبابنا وفتياتنا. لابد قبل ما يدخلوا ويقدموا على هذه الخطوة أنهم يتخلوا عن التوقعات الخيالية اللي بيسمعوها وبيشوفوها في الدراما اللي هي مش حقيقية بالمرة، وتدريب النفس على الواقعية الناضجة، النضج في الواقعية، ويشوفوا النماذج الحقيقية ويشوفوها من السيرة ومن السلف الصالح ومجتمع الصالحين. الزواج يعني القدرة على التشارك المشاركة، الزواج يعني قدرة على تقديم التنازلات الذكية، تنازلات ذكية، كل واحد يقدر يتنازل عن إيه بذكاء عشان يقرب للتاني. القدرة أيضا على تحمل المسؤولية في الأيام الصعبة قبل الأيام الحلوة، نقف جنب بعض إزاي في الأيام الصعبة قبل الحلوة. التأهيل هنا لهذه المرحلة يعني أن يتعلم الشباب كيف يكون سندا، الشاب يكون إزاي سند وحماية واحتواء، والفتاة تتعلم أنها إزاي تكون سكن ودفء وشريكة في هذه الرحلة. يجب أن يتدرب شبابنا وبناتنا على مهارات مثلا زي حل المشكلات، إزاي إدارة الخلافات الزوجية بذكاء وبهدوء دون إدخال أطراف خارجية اللي بيزيدوا الطين بلة، إزاي يفهموا الاختلافات السيكولوجية بين الرجل والمرأة. ده حاجة مهمة جدا، لازم كل رجل وامرأة وشاب وفتاة يفهموا وياخدوا دورات إعداد لهذه الحياة، إزاي يفهموا إزاي الرجل بيفكر وإزاي المرأة بتفكر. الاختلاف السيكولوجي بين المرأة والرجل ده مهم جدا، دي من أهم أسس الزواج الناجح، وليس فقط العثور على الشخص المثالي اللي بيشتغل كذا، اللي معاه كذا، اللي هيقدم كذا. لا، لازم نكون أشخاص ناضجين قادرين على بناء حياة مثالية معا بالصبر والمشاركة والرحمة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم أستاذ علم النفس التربوي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة غافر.

0: من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم.
0: تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، دعا الإسلام إلى التزام مكارم الأخلاق وجعلها سبباً لدخول الجنة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر الأعمال التي تدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق وإكرام الضيف من الأخلاق التي دعا إليها الشرع. قال أحد الحكماء: العجلة من الشيطان إلا في خمسة. قيل: وما هن؟ قال: زواج البكر، وإطعام الضيف، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب، ودفن الميت.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن. والدندنة أن يتكلم الرجل بكلام يسمع نغمته ولا يفهم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبته باسطها عليها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق نستمع إلى التلاوة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في آيات الربع الثامن من سورة البقرة حقيقتان أرشد الله سبحانه إليهما لنكون دائما على ذكر منهما ولنبني عليهما عقائدنا وأعمالنا. الحقيقة الأولى: المؤمن حق الإيمان هو من آمن بالله وبما أنزل إلى محمد وبما أنزل من قبله إلى رسل الله السابقين، لا يفرق بين رسول منهم ورسول في أنه رسول الله يوحى إليه، ولا بين كتاب إلهي وكتاب في أنه نور وهدى من الله. فالذين يؤمنون ببعض رسل الله ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض كتب الله ويكفرون ببعض، ليسوا بمؤمنين، لأن الله سبحانه ما أرسل رسولا إلا مصدقا لمن سبقوه من الرسل، وما أنزل كتابا إلا مؤيدا لما سبقه من الكتب. فأسس الأديان الإلهية وهي العقائد وأصول العبادات وأمهات الفضائل والرذائل كلها واحدة، ودعوة رسل الله في هذه الأسس واحدة. ولهذا قال سبحانه في وصف المهتدين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال في بيان المؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اقرأ قول الله سبحانه مخاطبا المؤمنين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وأرشد سبحانه إلى أن الإيمان والتصديق بالله وبما أنزل إلى رسله لا يكون هدى ولا ينجي المؤمن إلا إذا اقترن به إذعان المؤمن وقبوله واستسلامه وعمله بمقتضى ما آمن به. فالذي يصدق برسالة محمد أو برسالة أي رسول من غير أن يسلم ويستسلم لأحكامه ويعمل بما جاء به لا ثمرة لإيمانه. ولهذا بدأ الله الآية بقوله قولوا آمنا، وختمها بقوله ونحن له مسلمون. الحقيقة الثانية أن المرء لا ينفعه إلا عمله، ولا يؤاخذ إلا على عمله، فله ما كسب وعليه ما اكتسب. وأما ما كسبه غيره من آبائه أو أجداده أو أي أصل من أصوله فهو لهم لا له، وما اكتسبه غيره فهو عليهم لا عليه. فمن لا يجيب الدعوة إلى الحق ولا يقوم بالحقوق والواجبات ارتكانا إلى أنه من ذرية الأنبياء أو من نسل الأولياء أو من الأشراف فهو يركن إلى ما لا يصح الركون إليه. ومن ركن إلى نسب أو إلى عمل غيره فقد ركن إلى ما لا يصح الركون إليه. فالمرء إنما يركن إلى العمل لا إلى الأنساب والأحساب والأوهام، وإلى العمل الذي يعمله هو لا إلى عمل عمله غيره. فالسابقون الأولون قد مضوا، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، وما كسبوه لا ينفع سواهم، وما اكتسبوه لا يقع وزره إلا عليهم، والحاضرون لا يسألون إلا عن أعمالهم، فلا يثابون إلا على حسنات عملوها، ولا يعاقبون إلا على سيئات ارتكبوها. اقرأ قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم لا يجيئن الناس بأعمالهم وتجيئوني بأنسابكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 5:45 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها الوفاء بالعقود، ضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. قرآن المغرب نستمع إليه بمشيئة الله تعالى في حوالي 6:15، والتلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورتي النجم والحاقة. في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من مسجد الرضوان في مدينة سوهاج، فيها تلاوة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وكلمة للدكتور عبد المجيد الكرماني من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. الأمسية إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي الكريم، الدعاء سلاح لا يخيب، فإما أن يستجيب الله تبارك وتعالى، وإما أن يدفع به بلاء، وإما أن يدخر للعبد في يوم القيامة. فيا أخي، مهما كانت لك حاجة فتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبك، وسل ربك تبارك وتعالى، وكن على يقين بأنه سيستجيب. لذلك يقول الفاروق عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم السؤال.

أخي الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله تبارك وتعالى من الدعاء. وربنا تبارك وتعالى يبعث إلينا برسالة الطمأنينة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيا أخي، في حال كنت في يسر أو كنت في عسر، في شدتك ورخائك، إياك أن تغفل عن الدعاء، إياك أن تتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى سبحانه يقول للشيء كن فيكون. قدم المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الصبح والعصر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعتنا 4:19 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان العصر، يرفع النداء الشيخ سيد النقشبندي. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ السيد النقشبندي بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 7:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى التلاوة المشار إليها للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري من سورة النمل بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:45. نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها الوفاء بالعقود. ضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم دوي دار من علماء الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. في حوالي 5:30 نحن على موعد مع حلقة جديدة من برنامج ليعلموا، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، نستمع إليها في حوالي 6:45. وفي حوالي 6:45 نستمع إلى حلقة من برنامج القاموس الإسلامي بمناسبة ذكرى الزميلة الإذاعية الراحلة سمية إبراهيم عليها رحمة الله. يقدم الزميل رضا عبد السلام حلقة من برنامج لا يأتون بمثله في حوالي 6:55. قرآن المغرب يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 6:15، والتلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورتي النجم والحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه.

0: وسبحان الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: زوجة تشتكي أن زوجها لا يصلي، فماذا يجب عليها تجاهه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. علاج تقصير الزوج أو الزوجة في بعض الواجبات الدينية كالصلاة يكون بالنصيحة والاستمرار فيها بالموعظة الحسنة والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالهداية وصلاح الأحوال، فيكون أمرها له بلطف وحكمة لا زجر ولا توبيخ، فضلا عن أن يؤدي إلى إيذاء نفسي أو بدني له، امتثالا لقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كما يمكن لهذه السيدة أن تدعو زوجها ليصلي معها جماعة وتقول له: حتى أحصل على ثواب الجماعة. وبهذه الطريقة تدخل في عموم قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الذي يصلي يصطبر على من لم يصلي، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

0: هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 54 بعد 100 من سورة آل عمران، ويتفضل فضيلة الإمام الأكبر بشرح وتوضيح هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، ذكر الله تعالى المؤمنين ببعض مظاهر لطفه بهم ورحمته لهم، حيث أنزل على طائفة منهم النعاس الذي أدخل الطمأنينة في قلوبهم وأزال الخوف والفزع من نفوسهم، فقال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، أي ثم أنزل عليكم أيها المؤمنون بعد أن أصابكم من الهم والغم ما أصابكم في غزوة أحد، أنزل عليكم أمنا كان مظهره نعاسا اطمأنت معه نفوسكم واستراحت معه أبدانكم، وكان هذا الأمان والاطمئنان لطائفة معينة، هذه الطائفة هي التي أخلصت جهادها لله وخافت مقام ربها ونهت نفسها عن الهوى. هذا جانب مما امتن الله به على المؤمنين من فضل ومن رعاية، حيث أنزل عليهم النعاس في أعقاب ما أصابهم من هموم ليكون راحة لأبدانهم وأمانا لنفوسهم. أما غير المؤمنين الصادقين فلم ينزل عليهم هذا النعاس، بل بقوا في قلقهم وفي حيرتهم. وقد عبر الله تعالى عنهم بقوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمعنى أن الله تعالى أنزل النعاس أمانا واطمئنانا للمؤمنين الصادقين بعد أن أصابتهم الهموم والغموم. وهناك طائفة أخرى من الذين اشتركوا في غزوة أحد لم تكن صادقة في إيمانها، لأنها كانت لا يهمها شأن الإسلام انتصر أو انهزم، ولا يهمها شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه، وإنما الذي كان يهمها هو شيء واحد وهو أمر نفسها وما يتعلق بذلك من الحصول على الغنائم ومتع الدنيا. وقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وصف آخر لسوء أخلاق هذه الطائفة التي ضعف إيمانها وصارت لا يهمها إلا ما يتعلق بمنافعها الخاصة، أي أن هذه الطائفة لم تكتفي بما استولى عليها من طمع وجشع وحب لنفسها، بل تجاوزت ذلك إلى سوء الظن بالله بأن توهمت بأن الله تعالى لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام ليس دينا حقا، وأن المسلمين لن ينتصروا على المشركين بعد معركة أحد، إلى غير ذلك من الظنون الباطلة التي تتولد عند المرء الذي ضعف إيمانه وصار لا يهمه سوى نفسه وسوى منافعه الخاصة. ثم بين سبحانه ما صدر عنهم من كلام باطل بسبب ظنونهم السيئة، فقال تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، والاستفهام هنا للإنكار وهم يريدون بهذا القول يريدون تبرئة نفوسهم من أن يكونوا سببا فيما أصاب المسلمين من آلام في يوم غزوة أحد، وأن الذين تسببوا في ذلك إنما هم سواهم. أن يقول بعضهم لبعض: ليس لنا من الأمر شيء، أي شيء، فلسنا مسؤولين عن الهزيمة التي حدثت للمسلمين في أحد، لأننا لم يكن لنا رأي يطاع، ولأن الله تعالى لو أراد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم لنصره. وهذا القول قاله عبد الله بن أبي بن سلول حين أخبروه بمن استشهد من قبيلة الخزرج في غزوة أحد. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء الظانين بالله ظن السوء بقوله: قل إن الأمر كله لله، أي قل لهم إن تقدير الأمور كلها لله، وإن العاقبة ستكون للمتقين، إلا أنه سبحانه قد جعل لكل شيء سببا، فمن أخلص لله في جهاده وباشر الأسباب التي شرعها الله تعالى للنصر نصره الله عز وجل. ثم كشف سبحانه عما تخفيه نفوسهم من أمور سيئة فقال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي أن هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم والذين يظنون بالله ظنا سيئا يخفون في أنفسهم من الأقوال القبيحة ومن الظنون السيئة ما لا يستطيعون إظهاره أمامك أيها الرسول الكريم، ويقولون: لو كان لنا من الأمر المطاع أو المسموع، لو كان لنا شيء ما خرجنا من المدينة إلى هذا المكان الذي قتل فيه أقاربنا وعشائرنا. وهذا إنما هو قول المنافقين الذين وبخهم الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بما يدفع أقوالهم الباطلة، فقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل أقاربنا في هذا المكان، قل لهم: لو كنتم في بيوتكم وفي منازلكم ولم تخرجوا للقتال بجملتكم لخرج لسبب من الأسباب الداعية إلى الخروج الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ إلى مضاجعهم. ثم بين سبحانه بعض الحكم من وراء ما حدث للمسلمين في غزوة أحد فقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، أي نزل بكم ما نزل من الشدائد في غزوة أحد لتتعودوا على تحمل الشدائد، وليعاملكم سبحانه معاملة المختبر لنفوسكم حتى يتميز قوي الإيمان من ضعيفه، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا هذه، الإسلام والحياة. فترتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان الوفاء بالعهود. ضيفنا في هذه الفترة فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: إخوة الإيمان، اسمحوا لنا في بداية هذه الفترة أن أنقل لحضراتكم تحيات فريق عمل هذه الفترة: الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، الزميل علي عبد العال مخرج هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، والإذاعي إسماعيل دويدار الإشراف العام، وتحياتي بهاء أبادة. إخوة الإيمان، الوفاء بالعهد هو التزام الإنسان بما وعد به أو عاهد عليه، وهو قيمة من أعظم القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية التي تبني المجتمعات الصالحة، وصفة من صفات الأنبياء والمتقين. نعت الله تعالى الموفين بعهودهم بأحسن الصفات، ووصفهم بأهل الصدق والتقوى.

0: نجدد التحية لحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث تحت عنوان أهمية الوفاء بالعهد. ضيفنا الكريم، الوفاء بالعهود يعزز الثقة والاحترام بين الأفراد، وبه تستقيم مصالح الناس، ويتعايش الناس مع بعضهم ويتعاونون فيما بينهم بهذه القيمة العظيمة. نبدأ ضيفنا الكريم بتوضيح مفهوم الوفاء وأهمية هذا الوفاء.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبادلكم التحية لحضرتك والفريق الإعداد وللإشراف العام، ونتمنى أن تكون هذه الرسالة من ألسنتنا منقوشة في قلوب مستمعينا الكرام.
0: يا رب.
1: الوفاء اختصارا هو تأدية الحق كاملا غير منقوص، سواء كان ذلك في الحقوق المعنوية كالاحترام والتقدير والعرفان بالجميل، أو كان في الحقوق المادية بأن يؤدي الإنسان ما عليه من حقوق بتمامها وكمالها دون تلكؤ أو مماطلة أو مراوغة أو تعنت. والوفاء هو أخو الصدق والعدل، لأن الغدر هو أخ للكذب والجور. والوفاء لا يكون إلا بصدق اللسان مع صدق الفعل معا، والغدر على النقيض يكون كذب بالحالين. وهو من الأخلاق الراقية التي جبلت عليه نفوس العظماء، فما أجمله من شيمة وأعظمه من صفة وأكرمه من سجية. ومن تأمله وجده يشترك مع حفظ المعروف ورد الجميل والمبادلة إحسانا بإحسان والمكافأة بالمعروف. وربنا يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ونحن بالفعل كما ألمحت حضرتك، الاستقرار النفسي والمعنوي وبناء الثقة لا يكون إلا بهذا الوفاء، ليس في البيع والشراء والمبادلات التجارية، بل في المعاملات الأسرية التي تبنى داخل الأسر تنضح على المجتمع حتى تكون شارة وعلامة للمعاملات بين الدول ببعضها البعض. وهذا الخلق بالفعل نحتاج أن ندندن حوله كثيرا، لا سيما وقد ضاع عند كثير من الناس، وكأنهم ما خلقوا إلا ليأخذوا لا ليعطوا، وكأنهم ما وجدوا إلا ليستغلوا لا ليمنحوا، وما علموا أن القيمة الحقيقية تكمن في البذل والعطاء. هذا العطاء في العلم والمال والوقت والجاه. ولو نظر المتخلق بالأخلاق الحسنة إلى أن الله تبارك وتعالى هو صاحب الوفاء الأعلى والأوفى لتحركت الكوامن واستثار الإنسان نفسه ليتخلق بخلق من أخلاق الله وليس كمثل الله شيء. نحن نطالع في كتاب ربنا: ومن أوفى بعهده من الله، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فلن يخلف الله عهده، وعد الله لا يخلف الله وعده. وفي سنة سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم علمنا وتعلمنا أنه كان من دعاء نبينا في صلاة الجنازة، كما ورد ذلك عند غير واحد كأحمد وأبي داود: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد.
0: وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل هذه القيمة في شخصه الكريم، حينما هاجر إلى المدينة واستبقى عليا رضي الله عنه في فراشه، كان من أسباب هذا الاستبقاء أن يرد أمانات أهل مكة إليه.
1: نعم، سيدنا نعت ووصف واشتهر قبل بعثته الصادق الأمين، والأمانة هي تجسيد للوفاء، وإن كانت الأمانة أخص في إعطاء الحقوق المادية، لكن يندرج تحتها الحقوق المعنوية كأمانة الديون وإعطاء الأجير حقه وإعطاء صاحب الأمانة أمانته دون تلكؤ أو تأخير. وبالفعل لما جلس علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت دندنة حول شارة وخصيصة من خصائص الإسلام العظيم. فإذا كان الإنسان يعامل شانئا أو عدوا أو مخالفا، مخالفا له في الدين أو مخالفا له في الوجهة، مخالفا له في الآراء، مخالفا له في أي شيء، ساعتها ليس هناك من غاية تبرر الوسيلة، إنما نحن لا نتعامل مع الناس إلا بمبدأ من عصى الله فينا أطعنا نحن ربنا تبارك وتعالى فيه. لا نستوي مع الناس، وإن أخطأوا إنما نوطن أنفسنا، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أبدا لا نسيء. ولهذا أستاذنا الكريم دخل الإسلام بلادا كثيرة بالمعاملة، يعني هذه المعاملات هي التي فتحت القلوب وفتحت البلدان التي لم يدخلها يعني سيف غاز ولا حتى فريق من الدعاة يعلمون الناس. تجار أهل أمانة ووفاء وفوا للناس قدرا وجنسا وصفة وحالا وفي كل شيء كانوا على الوفاء الحقيقي، فأحب الناس دينا كانوا هؤلاء دعاته بالعمل وليس باللسان. ومن طالع كتاب ربنا تبارك وتعالى وجد أن هذه الخصيصة هي وصية من وصايا ربنا لخلقه، فالله عز وجل يقول: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ونجد أن الله عز وجل يأمرنا أمرا مباشرا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب، ما الذي يساعد الإنسان أن يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي؟ القدوة. فنرى القدوة ممثلة في الأنبياء. حضرتك أستاذ بهاء تفضلت بذكر حال سيدنا النبي مع سيدنا علي، إذن قول وفعل وتقرير، هذه هي السنة. إذا نظرنا في قدوة نبينا نفسه صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. فلما كان مضرب مثل في الوفاء رزق بابن صادق الوعد. كل الأنبياء على هذه الخصائص وهذه الشمائل، لكن يميز إنسان في موقف معين بخصيصة كأنها هي أوضح ما فيه. والقرآن لما وصف إسماعيل قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فإبراهيم وفى، وإسماعيل صادق الوعد، ونبينا هو الصادق الأمين. الفضل دوما أستاذ بهاء بالفعل ما شهدت به الأعداء. لما كانت المفاوضة مع هرقل عظيم الروم، وأبو سفيان يومها على غير الإسلام، هو يفاوض ويريد أن يأخذ هؤلاء، والمفاوضة فيها إنصاف وشرف في الخصومة، ليس فيها كذب. أبو سفيان لم يكذب أبدا حتى في نقل هذا الأمر. فلما سئل عن أن النبي يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة، يعني أقر أبو سفيان على هذه الصفات. هرقل قال: وهذه صفة نبي، فالأنبياء جميعا على هذه الصفة دوما، لا يتخلف إنسان، وهم رمزنا وقدوتنا.

نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث تحت عنوان أهمية الوفاء في حياتنا. ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، بعد أن وضحنا المفهوم العام للوفاء ووضحنا أهمية الوفاء من القرآن والسنة، ننتقل إلى مراتب الوفاء. هناك وفاء مع الله تعالى ووفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم.

شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. إذن أولا مبادلة مثلا بمثل في الخير، وبعد ذلك ردا للشر أن أرد عليه بالإحسان. وهناك وفاء، يعني درجة جميلة وهي من النبل، الوفاء بعد حلول الموت، وهذا أحسن من الوفاء حال الحياة، لأن الوفاء حال الحياة ربما يكون رجاء المقابلة ورجاء العطاء والخير، كما نقول البر بالوالدين بعد الموت هو أشد على النفس وأرجى في الثواب من حاله في حياة الوالدين، إذ في حياة الوالدين ربما يكون يعني اتقاء للتهمة بالعقوق أو عطاء من الوالدين وما إلى ذلك، فالوفاء يكون على هذه المراتب. أما المجالات الكبيرة التي حضرتك سردت رؤوسها، الوفاء مع الله عز وجل هو أساس الوفاء مع كل الناس، لأن الذي لا يفي لربه تبارك وتعالى لن يفي لخلق من خلق الله تبارك وتعالى. فأعظم الأدب الأدب مع الله عز وجل، وأعظم الوفاء ما كان مع الله. الوفاء مع الله تبارك وتعالى يكون بالطاعة والعبادة والتوحيد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ابن عباس رضوان الله عنهما يذكر أن امرأة جاءت إلى سيدنا رسول الله بمحضر من الصحابة، ذكرت أن أمها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت. هي تسأل النبي عن الحج عن والدتها، أفأحج عنها يا رسول الله؟ قال نعم. لماذا؟ النبي يقول لها ليعلمها وليعلم الناس أن نقل لنا: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. إذن هذا وفاء مع الله تبارك وتعالى. فمن أطاع ربه والتزم شرعه وامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند الحدود التي حدها الله، هذا كان من أهل الوفاء. من الوفاء مع الله تبارك وتعالى الوفاء بالنذر، لأن الذي نذر هذا إنما هي قربة وطاعة فعلها لله تبارك وتعالى، أو اشترط على نفسه شرطا أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. النذر أن يلزم العبد نفسه من طاعة معينة لله من غير ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، يعني لن ينذر إنسان أن يصوم رمضان فهذا فرض. في صفة الأبرار يوفون بالنذر، هذه صفة من صفات العباد الخلص التي ذكرها الله تبارك وتعالى. ولما أثنى ربنا تبارك وتعالى على أهل الوفاء مع الله قال سبحانه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وبين الجزاء بعدها: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. من أهم أنواع الوفاء بين العبد وربه ما نقرأه في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الوفاء بالعقود أستاذنا الكريم أجمع العلماء على أنه من الوفاء مع الله عز وجل. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فقال غالب أهل العلم: هو ما عقده الإنسان على نفسه من طاعة لله كحج وصيام واعتكاف، وما عقده على نفسه من بيع وشراء وإجارة ونكاح أو طلاق وتمليك ومصالحة وما إلى ذلك، على شرط ألا يخالف في ذلك الشرع. هذا في الوفاء مع الله عز وجل. وأما الوفاء مع سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والتخلق بأخلاقه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عنهم ضربوا أمثلة عميقة عجيبة في حسن الوفاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر الفاروق مع سراقة في فتح المدائن هو يذكر أن النبي صلى الله عليه

0: وسلم يوم الهجرة في المطاردة النبي يبشر سراقة: ما ظنك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟ وهو يقول: كسرى بن هرمز يا رسول الله. نعم، في آخر خلافة عمر، وعمر رضي الله عنه يطلب سراقة ويقول: البس هذا وفاء لوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا ما فعله حكيم بن حزام لما قال للنبي: والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. مبالغة في تنفيذ هذه البيعة للنبي، كان الصديق يستدعي حكيما ليقول له: خذ عطاءك من بيت المال، فيقول: لا، عاهدت النبي أو وعدت رسول الله ألا أخذ من الناس شيئا. وظل إلى أن انتقل الصديق إلى الرفيق الأعلى، كذلك ظل في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى أشهد عمر الناس عليه يقول: انظروا أنا أعطيه الحق وهو الذي يأبى ويتأبى علي. من سار في الوفاء مع الله وسار في الوفاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهولة تراه يسارع إلى الوفاء مع الوالدين. والوفاء مع الوالدين على حال الحياة وعلى حال الوفاة، لأن البر لا ينقطع بالموت. إن سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا. ويذكر النبي الولد الصالح الذي يدعو له. وعند ابن ماجة والترمذي أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لترتفع درجته في الجنة. فيقول: أنى هذا؟ يعني أنا لم أقم لصلاة ولا إلى صيام، انقطعت عن الدنيا. تجيبه ملائكة الله فيقال: باستغفار ولدك لك. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم علم الناس المظاهر والمجالات التي تكون في الوفاء مع الوالدين حتى بعد الوفاة. إذا كان في الدنيا لا يحد النظر ولا يقول أف ويأتمر بالأمر ويبره عند القسم، كل هذه الأمور، ويطيع طاعة مطلقة ما لم تكن في معصية. طيب، إذا كان على حال الكفر وجاهده أن يخرجه من الملة أو من دين الله، يحسن صحبته بالنص القرآني وصاحبهما في الدنيا معروف. فإذا مات الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وتنفيذ أو صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. عمر رضي الله عنه كان برا بوالده، والوالد يضربه ضربا شديدا وهو على غير الجادة وعلى غير الملة أو على غير الإسلام. وتذكر عمر ذلك في نفس الوادي الذي كان يضرب فيه، فرزق عمر بابن عمر رضوان الله عنهما. ابن عمر وهو يماشي أصحابه وجد رجلا في الطريق فخلع عمامته وألبس لهذا الرجل، ثم ظل يبحث في كل ما معه فأعطاه قرابة 30 دينار. فقال من يماشي ابن عمر: كان يكفيه هذا أو ذاك، يعني إما العمامة وإما المال. قال: إنك لا تدري، إنه كان صديقا لأبي عمر. فصلة في الوالد وفى لهذا الصديق. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني لو نظرنا في حال الأمر مع الزوجة، كان يضرب مثلا في الوفاء، يعني يعز أن نجد شبيها أو قريبا أو منافسا أبدا لن تستطيع. لأن سيدنا مع أمنا خديجة رضي الله عنها بلغ في درجة الوفاء لا تذبح الذبيحة في بيت سيدنا وإلا ويأتي فيسأل: هل أرسلتم لصدائق خديجة؟ هل أرسلتم لجارنا اليهودي؟ وفي مجلسه الشريف أن يقوم النبي من مكانه ليجلس آخر مكانه، ثبت هذا أنه قام للزهراء فاطمة رضي الله عنها وأجلسها مكانه وقبلها بين عينيها فعل ذلك. لكن لمن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على غير مقام السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ يقوم لامرأة لا يعرفها أحد، هي من غبراء الناس، ليست مشهورة، ثم يجاوز الطريق فيأتي بها حتى يجلسها مكانه. الصحابة بأعينهم يسألون، لكن الأدب حجزهم عن التصريح
1: السؤال.
0: بالسؤال. فنظر النبي إلى أعينهم فأجاب ما دار في قلوبهم وعقولهم، إنها كانت تأتينا أيام خديجة.
1: الله
0: فهي
1: الله.
0: من يعني هذه القومة هي من الوفاء للسيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها.
1: الوفاء بين الزوجين، يعني هذا موضوع ذو شجون،
0: نعم
1: لابد أن نفصل القول فيه، لأن يعني كثير من المشاكل الأسرية وكثير من المشاكل بين الزوجين تأتي من هذا الأمر، من عدم الوفاء بينهما. كيف نفصل القول في هذا الأمر؟ وكيف يفي كل إنسان بما للآخر عنده؟
0: يعني لو دخلنا عش الزوجية من باب ولا تنسوا الفضل بينكم، أو من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أو من باب أن الزوجة هي وصية سيدنا رسول الله للأزواج، وهي آخر أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر أنفاس رسول الله، الله الله في الصلاة، الله الله في
1: في
0: النساء.
1: النساء.
0: طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية على يعني أبواب، وقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. شرط، ما هي الشروط في الزوجية؟ أول الشرط وأهم الشروط وعاشرهن بالمعروف.
1: نعم.
0: فلو أخذ الإنسان هذا الشرط، شرط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها والكسوة والسكنى بالمعروف وألا يقصر في شيء من حقوقها، والزوجة كذلك تفي للزوج بالطاعة والتقدير والاحترام والوقوف إلى جانبه في العسر واليسر وعدم نكران فضله وجحود عطائه. الأيام يا أستاذ بهاء دول، وهذه رسالة لابد أن نذكر بها، لا سيما حديثي العهد بالزواج، لأن الأمر اختلف. الذي يتزوج من شبابنا اليوم غير الذي تزوج من أجيال آبائنا وأجدادنا، لأن المعايير اختلفت. فنريد أن نهمس في أذن الشباب الأيام دول، كم من غني أصبح فقيرا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من قوي أصبح ضعيفا. الزوج قد تنزل به ضائقة أو محنة أو مصيبة، هنا هو وقت ظهور المعدن
1: معدن الطيب
0: النفيس
1: للنساء.
0: للزوجة الصالحة الوفية التي تقف بجوار زوجها، طالما كانت العشرة بالمعروف. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومن دخل باب الزوجية من باب الإعفاف فالوعد من الله عز وجل له بالغنى واليسار وهناءة البال بإذن الله تبارك وتعالى.
2: هل في كتاب مضى، هل في كتاب مضى أو سنة سلفت

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث تحت عنوان أهمية الوفاء. ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، ربنا تبارك وتعالى نادى على المؤمنين وأمرهم في 89 مرة يا أيها الذين آمنوا، أولها في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وآخرها آية التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، فيما بينهم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود بين الناس في المعاملات أمر هام في استقرار المجتمع، لأن معظم المشاكل ومعظم المصائب تأتي من عدم الوفاء بالعهود بين الناس. نود أن نقف مع هذا الأمر ونوضح أهميته في الإسلام وفي المعاملات بين الناس.
1: إن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصلت هذه الأوامر التي جاءت بيا أيها الذين آمنوا، وتوسعت سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم في ضرب الأمثلة والتأكيد على المعاملات الحياتية إيفاء بالعقود والعهود والوعود، على اختلاف ما بينهما في المادي والمعنوي وما إلى ذلك. لو نظرنا إلى قضية الوفاء بالأجور والتي يستهين بعض الناس في جحد أجرة عامل لأنه أخطأ في شيء ما أو تأخر بعض الدقائق فيجحده كل الحق أو يحمله ما لا يطيق وما لم نتفق عليه، ثم لا يفي له بالأجر الزائد. وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا العرق قبل أن يجف، سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك سارع قبل أن يجف عرقه وأعطه هذا الحق. هذا الإعطاء وهذا الوفاء أستاذ بهاء هو سبب من أسباب إجابة الدعاء. ونحن نلتمس لدعواتنا الإجابة. سيدنا ذكر الثلاثة الذين انحدرت يعني الصخرة فسدت فم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم حتى ينجيهم الله عز وجل من هذا الكرب، وكان منهم الذي كان له أجير ذهب فلم يأخذ أجره فنمى له أجرة اليوم وجاء بعد مدة. هذا الذي جاء قال: كان لي عندك كذا يوم كذا وكذا، قال هذا وأشار إلى مال عريض، قال: أتستهزئ بي؟ قال: لا، كانت هذه الأجرة ونميتها لك. فلما أخذها فرحا قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فخرجوا يمشون. فهي رسالة نهمس بها في أذن من استأجر أجيرا لا يعني تستقوي عليه. واعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا، التمس إجابة دعائك بأن تعطيه ما اتفقت.
0: طالما اتفقتم على أجر معين نظير هذا العمل فلا بد أن يأخذ.
1: المسلمون عند شروطهم هي قضية الوفاء كلها. طالما أنا يعني التزمنا قدرا أو جنسا أو وقتا أو حالا معينة فوفى الطرف الأول وجب علي أن أوفي، بل نوصي الناس بالفضل لا بالعدل وبزيادة الإحسان قدر الوسع، لا سيما مع العمال الذين يعني يظهر عليهم الضعف والفاقة والعوز.
0: كذلك في البيوع والشراء،
1: في كل المعاملات أستاذنا الكريم. يعني إحنا لو نظرنا الوفاء في العقود الإلكترونية اليوم، يعني قد يبرم الإنسان عقدا بضغطة بتاتش كما نقول على الشاشة، بتحويل أو باتفاق بتوقيع إلكتروني وما إلى ذلك، شراء عبر الإنترنت، اشتراك خدمة، عمل حر، منصة رقمية، اتفاق تجاري معين إلكتروني. هل كون العقد إلكتروني لا يعني أن الالتزام به يعني أو يعني أن الالتزام به أقل؟ أبدا والله، المسلمون عند شروطهم، ونحن نجمع بين الأصالة والمعاصرة، نحن نستخدم هذه الوسائل المفروض أن نعزز بها دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى،
0: طبعا
1: وأن نكون أكثر أخلاقا بل أشد رقابة لتصرفاتنا في هذا الحال. الوفاء في العمل الحر، الشخص الذي اتفق على تسليم مشروع معين في يوم معين، ليس من الوفاء أن يأخذ المال ثم يختفي. أين أنت من وصايا ربنا وأين أنت من سنة نبينا؟ طبعا هيجي واحد يا أستاذ بهاء يقول طرأ عذر علي وأمور خارجة عن إرادتي. الوفاء أن تتواصل، أن تشرح، أن تقدم الأعذار وتلتمس المعاذير وتقترح الحلول. فالوفاء بالمواعيد أمر نحتاج الضبط فيه والدقة، لا سيما فيما يتعلق بمصالح الناس وطعام وشرابهم. أنا أريد بعد إذن حضرتك أن نذكر السادة المستمعين بقصة عجيبة، وهي لوالد الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان تاجرا ذائع الصيت، جاءت في يوم بضاعة وجاء وراءها التجار فطلبوها منه على حالها، يعني مثلا لو هي كراتين لو هي كذا ادينا البضاعة كما هي على أن نربحك 5000 درهم. الرجل قال أفكر في أمري، هنا لم يبرم عقدا ولم يعني يلتزم على نفسه بعهد، قال أفكر في أمري. فذهبوا في الصباح، جاء تجار آخرون وقالوا أعطنا البضاعة على أن نربحك 10,000 دينار. الفرق شاسع جدا بين 5,000 درهم و10,000 دينار، رقم فلكي. الرجل أجابهم إجابة تدرس بماء من ذهب بالفعل، قال والله إني نويت أن أعطيها إلى من جاء بالأمس ولا أغير نيتي مع نفسي، مع أنه لو أعطاها لهم هو لم يفعل أي شيء محرم،
0: لم يعطيهم كلمة صريحة أنها
1: بالضبط
0: لهم.
1: هو لم يعطي الكلمة ولم يبرم عهدا. نحن الآن في زمن
0: مجرد أنه لوى بداخله أن يعطيها له،
1: إلا من رحم الله أستاذ بهاء، يعني ربما إنسان تأتيه بيعة بثمن أعلى وهو قد كتب العقد لكن فيه شرط جزائي، المكسب الزائد يفي بالشرط الجزائي ويزيد، فيخالف العقود والعهود والمواثيق ويضر بالناس، يلهث وراء المال بينما سقطت كرامته وأخلاقه وبعض ديانته في هذا التصرف المشين. إني نويت إلى أن أعطيها إلى من جاء بالأمس ولا أغير نيتي مع نفسي. هنا لابد أن نقرأ قول ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هنا من المؤمنين من للطبعيد، يعني بعض المؤمنين رجال كملت رجولتهم وليسوا جميعا على نفس الحال. من المؤمنين رجال، نذهب بسرعة كده، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن هو لأنه يفي بعهده مع الله لم تتغلب التجارة على تقديمها بيعا وشراء عن الصلاة أو عن ذكر الله عز وجل بأي حال من الأحوال وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
0: بدأ بالوفاء مع الله تبارك وتعالى
1: لأنه هو الأساس،
0: وانتهى بالوفاء مع الناس
1: لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالوفاء في القلب، القلب ملك مطاع والجوارح جنود وأتباع، فإذا سكن الوفاء في القلب سكن بعد ذلك وفاء بالمواعيد، سكن وفاء بالديون، وهي قضية كبرى اليوم، الوفاء بالديون
0: طبعا.
1: يعني المماطلة، والذي يستفيد مثلا لي عند فلان مال فيضع هذا المال في حساب بنكي فائدته باليوم مثلا ويستفيد به. لماذا؟ حبل المحاكم طويل، سأعطيه بعد أشهر أستفيد بهذا. وهل هذا يعني أمر أحله الله عز وجل؟ أبدا. وما يدريك أنك يعني تحيا حتى تسد حتى الدين.
0: سيمتد.
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى حتى يقضى عنه. وسيدنا يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أعجب يا أستاذ بهاء، يعني عند الحاكم، من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن سيدنا المعصوم، وأريد من آذان المستمعين ويعني عبر قلوبهم أن تتفتح لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتل الرجل شهيدا في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل شهيدا في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل شهيدا في سبيل الله، ما دخل الجنة وعليه دين حتى يقضى عنه دينه. فنريد من هذه الأحاديث أن تكون يعني حاجز لنا عن الاستسهال أو الاستهتار في أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ المماطلة. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه ويبيح عقوبته. واسمح لي في شرح الحديث سريعا. مطل المماطلة، أنا الأستاذ بهاء له عندي مال وحل الموعد، المفروض الوفاء أن أعطيه المال في الموعد، لا سيما وأنا غني، أنا عندي فعلا ما يسد هذا الدين، لكن أرجئه وأتهرب منه، مماطلة. إذا مطل الغني، أنا بهذا ظالم. فقال النبي: يحل عرضه ويبيح عقوبته. ما معنى يحل العرض؟ أنا إذا كنت في نفس المعاملة، مثلا بشتغل في الأخشاب أنا والأستاذ بهاء أو الرخام أو أي شيء، هنا يجوز لي أن أكشف هذا العيب لمن يتعاملون مع حضرتك، وأقول: لا تتعاملوا له معه في هذا الباب، فهو يجحد الحقوق ويؤخر، وهذه ليست فضيحة. نعم. لماذا؟ حتى لا يلدغ إنسان مما لدغت منه. نعم. النبي هنا يقول: يحل عرضه في هذه المعاملة، لا تتعدى إلى الزوجة أو الأولاد. نعم. أو أي. نعم. شيء. أنا في المعاملة المالية أقول: يا جماعة لا تتعاملوا معه، وهذه ليست غيبة، هذا تحذير للمسلمين من الوقوع في شركه الذي وقعت أنا فيه. وهنا يبيح عقوبته، بمعنى أنني إذا جلست جلسة عرفية وقعدت مع ناس بتشتغل في نفس الأعمال بتاعتي، أقول لهم: خد مني مليون وأخروا معاه الفلوس، أخروا 10 سنين، تحكموا بإيه؟ كان المليون يكسب معانا إيه في الرخام أو في الخشب؟ ما حكموا به عقوبة عليه نافذة. وهذا وفاء، أو هذا بمفهوم حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم: ولا ضرر ولا ضرار، والأخلاق هي التي تبلغنا جوار سيدنا رسول الله.

0: فتسقو تحت نورك مهجتي وأفرح حتى بالبكاء لأنه يطهرني.
1: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث تحت عنوان أهمية الوفاء. ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، بعد أن تحدثنا عن أهمية الوفاء في المعاملات بين الناس، لابد أن نتحدث عن الوفاء في المواثيق الدولية بين الأمم والدول، والوفاء مع الأمة كيف يكون، ثم نختتم يعني أهمية هذا الخلق في المجتمع وفي يعني ثبات المجتمع المسلم.
2: الأصمعي رضي الله عنه كان يقول: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكائه على مضى من زمانه. الوفاء للأوطان وللأمة، يعني نأخذ زاوية يعني مهمة، الوفاء لماضي الأمة وتراثها. فلا يجوز للمسلم أن يتنكر لماضيه، فالذي ليس له ماضي لا مستقبل له. والوفاء لماضي الأمة والتراث لا يعني تقديس هذا الماضي، إنما ولا التبرئة للتراث من كل شيء فيه، وإنما المقصود ألا نفصل المرء عن يومه وأمسه، الزمن حلقات متصلة، وينبغي ألا يكون هناك قطيعة من هذا الماضي أو مع هذا الماضي، لأنه يشتمل على الجذور، وفصل الجذور عن الساق يميتها. الوفاء للماضي حفاظ على الهوية وتنمية للإيجابيات التي يشتمل عليها الماضي، وتجنب لتكرار أي سلبية من السلبيات، طبعا مع مراعاة متغيرات العصر، وهذا هو الجمع بين الأصالة والمعاصرة. الوفاء بالمواثيق هي سمة من سمات هذه الأمة الراسخة في كيان الأمة، لا سيما لو نظرنا إلى قول ربنا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وفت الأمة بعهدها، وصار الوفاء بالمواثيق خلقا لها تتميز به في وسط الجاهلية التي عمت البلاد قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختصار الأمر، طالما لم يبقى لنا من الوقت شيئا، نحن نريد وفاء من التاجر، ووفاء من الصانع، ووفاء من طالب العلم مع شيخه ومع مدرسته ومع جامعته، وفاء مع الوطن، وفاء في التأكيد على المواثيق الدولية التي يستطيع الأفراد إبراز هذه المواثيق. مثلا أنا فرد، أنا لم أقم بأي شيء في المواثيق الدولية التي تقوم بها الحكومات مع الدول المختلفة، هذا ظن خاطئ. أنا فرد في دولة تقوم بإبرام العهود والمواثيق، أستطيع أن أؤكد على ما تضمنته المواثيق. السياح والمعاملة مع السائحين، هؤلاء أخذوا عهودا ومواثيق أبرمها ولي الأمر وأبرمتها الحكومات، أنا أستطيع أن أبرز المعنى الناصع فيها وأن أؤكد على حسن الضيافة. وأما الذي يقوم بالأمر السلبي، هو يهز هذه المواثيق ويوضع الدولة والعهود في خطر رهيب. المواثيق استقرار وأمان بالفعل، لو أن الناس وفوا، لا سيما في الأمور التي هي تخرج على جهة التصدير، لو أنني قمت بوفاء وهذا وفى في المعايير والجودة والوقت وما إلى ذلك، لا يعني كان هناك من يثني علينا في هذا المكان وفي هذا المجال وفي هذا وفي هذا. هنا نحن نؤكد على سمعة بلد نشارك فيها، فلا يستهين إنسان بفعل فردي يخرق أمر الوفاء، فإن المضرة نحن جميعا في سفينة واحدة، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فلو أن لن نأخذ ولم نأخذ على أيدي من يريد خرقها ليأخذ الماء من أسفل السفينة لكان الهلاك لنا جميعا. الترس الصغير الذي تعطل أو أساء خط سيره لابد أنه يحرف سفينة المجتمع كلها. أعاننا الله تبارك وتعالى على إبراز الوفاء قولا وفعلا وتقريرا، نسأل الله العون والبصيرة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أخوتنا في رحاب الإيمان، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام فترتنا هذه الإسلام والحياة، والتي تحدثنا فيها تحت عنوان أهمية الوفاء. في ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد المنعم ذوي دار من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا ضيفنا الكريم.
2: شكر الله لكم وللسادة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، ولكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، والزميل علي عبد العال مخرج هذه الفترة، الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، والإشراف العام للإذاعية إسماعيل ذوي دار. ولكم تحياتي بهاء عبادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقرة أعيننا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد سراج نور حقك إلى جميع خلقك، ومدينة علمك إلى أهل شرعك، ومظهر رحمتك وودك، صلاة ننال بها عظيم أجرك وواسع فضلك، وعلى آله وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، والله ما عرف الفؤاد مثيله، إن النبي طهارتي وزكاتي. يا سيدي يا سيدي، ولك الوسيلة والرضا، إني بحبك أرتوي بصلاتي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المؤمنون أننا في هذا الوجود إما أن نسير إلى كفر أو إلى شكور، فألهمها فجورها وتقواها. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. توصيف لمساراتنا في هذه الحياة: إنا هديناه السبيل، انسجام بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فطرة تميز بين الخير والشر وبين الفجور والتقوى. في هذه الآية إشارة إلى أن الله تعالى منح الإنسان القدرة على اختيار طريقه في هذه الحياة، إلى اختيار الطريق الذي يرضيه ويقربه إليه. فالإلهام هنا إلهام فطري، وقد منح الإنسان فطرة تمكنه من تمييز الخير من الشر والتقوى من الفجور. والفجور هو كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، وكل ما يبتعد عن طاعة الله جل وعلا ويحيد عن الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فشارب الخمر في فجور، والزاني في فجور، والناظر إلى الحرام في فجور، والبعيد عن الله في فجور. فألهمها فجورها وتقواها. والتقوى هي الالتزام بأمر الله وطاعته والبعد عن معاصيه. وإلهام التقوى إلهام من الله جل وعلا يوقظ في قلب الإنسان حب الخير، يوقظ في الإنسان الميل إلى الطاعة، يوقظ في قلب الإنسان سرعة الإقبال على الله. وكما قال: ففروا إلى الله. هذا الهرع وهذا الإسراع في التوبة وهذا الإقبال على الطاعة وهذا قيام الليل وهذه قراءة القرآن، كل هذه الأمور إلهام التقوى، أن يجذب القلب إلى الله وأن يلتفت عن المعصية. وإلهام الفجور إلهام من الشيطان يثير في قلب الإنسان حب الشر والبعد عن الله. ومن أعظم مقاصد بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس. لذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية النفوس تصفيتها من ظلمات المعصية. اخرعوا إلى الله، صفوا نفوسكم، صفوا قلوبكم من الحقد، صفوا قلوبكم من الحسد، صفوا قلوبكم من الضغينة، صفوا قلوبكم من البغضاء. اغرسوا في أرض قلوبكم محبة الخير، محبة الإنفاق، محبة عيادة المريض، محبة الإقبال على العلم، محبة قيام الليل، محبة الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فالإقبال على حلق الذكر إقبال على الله جل وعلا، وتزكية النفوس تكون بطاعة الله مع الإخلاص له والإكثار من التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لأن المعاصي أثرها سيء على القلوب. لذلك قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك إذا أعرض القلب عن الله وأعرض عن قيام الليل وأعرض عن العبادات، نقول أن هذا كله نتيجة طبيعية للمعصية. فالظلمات تورث الغفلة، تورث البعد عن الله. إذا هم على الإقبال على الله تباطأت همته. بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. لذلك كما قلنا، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من المعاصي أطبقت بظلماتها على قلوبهم، فعميت أبصار قلوبهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، تحت عنوان الطرق التدريسية في ضوء السنة النبوية، نطالع هذا المقال من مجلة الأزهر الشريف لفضيلة الدكتور السيد أحمد سحلول، يقول فيه: لقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرقا تدريسية لكي يعلم الصحابة رضوان الله عليهم دينهم وسنته، وقد أينعت ثمارها في شتى بقاع الأرض، لذا كان على كل معلم أن يقتدي بمسيرته صلى الله عليه وسلم التعليمية في واقعنا المعاصر للنهوض بالتعليم في كافة المجالات. فليس التعليم أن تضع المعلومة في أذن الإنسان ثم تمضي، وإنما التعليم الحقيقي أن تصل المعلومة إلى عقله وتلامس قلبه وتبقى حاضرة في سلوكه. ومن هنا نتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فنجد أننا أمام معلم عظيم لم يكن يكتفي بأن يقول، وإنما كان يعرف متى وكيف ولمن يقول، فيراعي حال المتعلم ويختار العبارة التي يفهمها والطريقة التي تثبت في ذهنه. فكان صلى الله عليه وسلم لا يكثر الموعظة حتى لا تسأم النفوس، وإنما يتعاهد أصحابه بالتعليم في أوقات مناسبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، أي يتعهدنا بالموعظة. وهذه قاعدة تربوية مهمة: ليس كل وقت صالحا للتعليم، وليست كثرة الكلام دليلا على جودة التعليم، فقد تكون الكلمة القليلة في وقتها أنفع من حديث طويل يفقد معه السامع تركيزه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة احتاج الناس إلى فهمها أعادها حتى تستقر في نفوسهم. يقول أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فالمعلم الناجح لا يستعجل الانتقال من فكرة إلى أخرى قبل أن يتأكد أن ما قاله قد وصل. وكان صلى الله عليه وسلم يتمهل في حديثه فلا يسرده سردا متتابعا، حتى كان من يسمعه يستطيع أن يحفظ كلامه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردكم هذا، كان كلامه فصلا يبينه يحفظه كل من سمعه. ومن أجمل أساليبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخرج من عند المتعلمين بدل أن يعطيهم الإجابة جاهزة دائمة. سأل أصحابه يوما: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فسكتوا، ووقع في نفس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة. وهنا درس عظيم: فالسؤال أحيانا يفتح في العقل بابا لا تفتحه الإجابة الجاهزة، وحين تجعل المتعلم يفكر ويبحث ويستنبط يصبح شريكا في الوصول إلى المعرفة لا مجرد مستمع لها. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم وسائل الإيضاح التي تقرب المعنى إلى الأذهان، فحين أراد أن يبين قرب كافل اليتيم منه في الجنة أشار بالسبابة والوسطى وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فقد تكون الإشارة أبلغ من الكلام، وقد يكون المثال أو الصورة أقرب إلى الفهم من عشرات العبارات. ولذلك ضرب صلى الله عليه وسلم الأمثال لتقريب المعاني، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بطريقة واحدة، بل كان يراعي اختلاف مستوى الفهم وحال السائل وما يحتاج إليه الموقف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد إنكار خطأ لم يكن من هديه أن يفضح صاحبه أمام الناس، بل كان يقول أحيانا ما بال أقوام، فيبين الخطأ ويحذر منه دون أن يجعل المقصود درسا في التشهير بصاحبه. وهذا أدب يحتاج إليه كل من يتولى تعليم الناس أو توجيههم، أن يكون هدفه إصلاح الخطأ لا كسر صاحبه. إخوة الإيمان، حين نتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ندرك أن نجاح المعلم لا يتوقف على مقدار ما يحمله من علم، وإنما على قدرته على إيصال هذا العلم إلى غيره. فاختر وقتك وقل بوضوح وأعد ما يحتاج إلى تثبيت، واسأل من أمامك ليشاركك التفكير، واضرب له المثل، واستخدم ما يقرب المعنى إلى ذهنه، وراعي سنه وفهمه وحاله. وإذا أخطأ فلا تجعل تصحيح الخطأ إهانة له، تلك ليست مجرد أساليب تعليمية حديثة، بل هي من الهدي النبوي في صناعة الإنسان.
2: اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه.

0: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ونفذها لكم على هندسة الهواء توفيق المعداوي، وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الزميلة سمية إبراهيم عطوة من مواليد القاهرة، ولدت في 12 من أبريل من عام 1959. حصلت على ليسانس الدراسات الإنسانية قسم الاجتماع من جامعة الأزهر الشريف، والتحقت بالعمل في الإذاعة عام 1985. عملت بالإدارة العامة لبرامج الأسرة، وقامت بالمشاركة في برامج وسهرات منها برنامج الأسرة والمجتمع من عام 1990 حتى عام 1992، وكذلك برنامج طلائع الإيمان حتى عام 91، وكان ذلك حتى خروجها على المعاش في عام 2019. وفي مثل هذا اليوم الموافق 16 من سبتمبر من عام 2024 رحلت عن عالمنا الزميلة سمية إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبمناسبة ذكراها نستمع إخوة الإيمان إلى هذه الحلقة من برنامج القاموس الإسلامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب ثرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يجود الفكر بالأسرار.
0: القاموس الإسلامي برنامج يكتبه خليل فرج، ويقدمه عمر سلامة وسمية إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نحييكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نتحدث فيها عن الحكمة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب.
3: قال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل.
2: قال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟
3: قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية.
2: قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكما منه وتصدقا.
3: نحن أمام روعة وعظمة صنعها الإيمان في القلوب. فإن كنا قد ألفنا في دنيا الناس اجتهاد كل منهم من البائع والمشتري في الحصول على ميزة حتى يكون هو الفائز بالربح الأعلى،
2: قد يصل التنافس بينهما في غيبة الإيمان إلى الحلف الكاذب وما إلى ذلك من أمور الغاية من ورائها زيادة الربح وحيازة المال الوفير.
3: ففي هذا الموقف الإيماني الرائع تنتقل المنافسة فيه بين البائع والمشتري من الأخذ إلى العطاء.
2: تحاكم الطرفان بسبب رغبة كل طرف في إثبات ملكية الذهب الذي وجد تحت العقار للآخر.
3: إنه الورع والحرص على الحلال الخالص بعيدا عن الشبهة، وما أحوجنا في زماننا إلى هذه العبرة، فقد حمل حب المال الناس على أخذه من حله ومن غير حله،
2: كما يظهر من الموقف عبرة أخرى وهي حكمة القاضي الذي رفع إليه الأمر، فقد حكم بما يتوافق مع ورع الرجلين، حيث جعل المال في باب يحصل منه الثواب لكل من الرجلين.
3: قال القاضي: ألكما ولد؟
2: قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية.
3: قال القاضي: زوجهما وتصدقا من هذا المال.
2: على نفس المنوال وبنفس الطريقة نجد الصالحين أهل الورع والأمانة إذا ما شكوا في مال بين أيديهم قد اختلط بمال غيرهم مما هو أمانة يعملون فيه، فإنهم يجعلون كل المال للأمانة ولا يأخذون منه شيئا.
3: نعم، إن الإيمان أمن وأمان، والمؤمن الحق هو الذي يؤتمن على أموال الناس وأعراضهم.
2: المسلم الحق هو من سلم الناس من لسانه ويده. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما تحب وترضى.
3: اللهم أمين. تحدثنا في حلقة اليوم عن الحكمة.
2: نشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه عمر سلامة وسمية إبراهيم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بإعداد طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. أستاذنا، يعني نريد أن نقول كلمة في بداية هذه الحلقة، أنه قد توارد في صفحات الفيسبوك من ينكر إعجاز القرآن الكريم من الأساتذة الكبار، يعني ويعني احنا نقدرهم ونحترمهم يعني، ولكن هناك من أنكر إعجاز القرآن البلاغي أو البياني، ونحن في هذا البرنامج لعلنا نرد ردا عمليا على إعجاز القرآن الكريم في المفردة القرآنية، على اعتبار أنها هذه المفردة هي الذي يتولد منها البيان والبلاغة القرآنية. ونحن بإزاء هذا ومن فترة طويلة، وإن شاء الله نكمل إلى نهاية عرضنا للمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل، وهو يتعرض في كل جذر لغوي إلى المعنى المحوري والمعنى القرآني وصوتيات الكلمة وصلتها بمعنى الكلمة الأصلي، ولعل هذا يكون هو قمة الإعجاز القرآني فيما يتعلق، وهذا يعني يعني اتجاه جديد في الإعجاز القرآني في اتصال صوتيات الكلمة بالمعنى الأصلي. ونقف في هذه الحلقة عند مادة الثاء والميم والميم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعد. فكما تفضلتم، إذا أردت أنا أن أضيف شيئا إلى ما تفضلتم بقوله، فهو أن مسألة الإعجاز هذه لابد أن تتطلب معرفة ركينة بالبيان العربي. هذه المعرفة الركينة بالبيان العربي تفنى فيها الأعمار،
2: تفنى
3: فيها الأعمار. يقضي الإنسان عمره، يعني حضرتك تعرف أننا في تخصص اللغة العربية في تخصصات، يعني في من هو متخصص في دراسة النحو والصرف، والمتخصص في النحو والصرف ربما يكون متخصصا أكثر في الدراسة النحوية أو في الدراسة الصرفية، هناك متخصصون في الدراسات الصوتية، هناك متخصصون في الدراسات النحوية، هناك متخصصون في الدراسات البلاغية، هناك في الدراسات النقدية إلى آخره. فالمعرفة الركينة بالبيان العربي تتطلب معرفة بكل هذه الجوانب من الدراسات، فمسألة تفنى فيها الأعمار. فحتى تتذوق البيان القرآني لابد أن تكون لديك هذه العدة، وهذه العدة لا تتوفر لكثيرين، فيسهل على شخص أو آخر أن ينفي هذا

0: حقيقة يعني بكثافة وتخلخل ما على أي شيء تأسس. استعمال الأساسي هو نبات الثمام.
1: يعني
0: إيه
1: من الواضح
0: نبات؟
1: يا دكتور ان هم يعني في كثير من الجذر اللغوي يرجع الى شيء من البيئة المحيطة،
0: مكونات البيئة
1: مكونات
0: العربية،
1: البيئة.
0: ولذلك فهم مكونات هذه البيئة مسألة أساسية لفقه اللغة، ولا بد أن تعرف وتفهم بدقة، لا بمجرد الوصف أن نقول نوع من النبات. لا، نوع من النبات هذه لن تظهر لك كيف اشتقت منها العرب، لابد. ولذلك كانت هذه من المسائل التي يعني يحرص عليها أبي وسيدي وشيخي رضي الله عنه. نسخته من لسان العرب مليئة بالصور والرسومات إلى آخره. فالثمام هذا نبت معروف في البادية، انظر وهو ينبت معا خيطانا دقاقا، استحضر هنا الثاء بقى، ينبت خيطانا دقيقا صغار العيدان، تأكله الإبل والغنم، ويظلل به المزاد، عامل زي القش كده، تضع العرب على قرب الماء لتبريدها، وأيضا يحشى به ويسد به خصاص البيوت، أي ثقوبها وخللها. العرب تحشي به الفراغات، فراغات البيوت. من هذا الثمام، وهذا الثمام بالمناسبة هو على ارتفاع حوالي متر، ولذلك العرب تقول يعني أنا تركت لك الشيء على طرف الثمام، يعني بقي يعني إيه على طرف الثمام، إنه أصبح سهلا عليك أن تتناوله، لأنه هو نبات كما أقول متر، فيعني على طرف الثمام يعني يعني سهل خالص إنك تحصل عليه وتتناوله. إذا تقلنا إلى الاستعمالات القرآنية، سوف نجد أن هذا الجذر قد تقرر في القرآن الكريم نحو من 42 و300 مرة، كثير، لكن في استعمالين فقط، ثم وثم. ثم التي هي ظرف بمعنى هناك، وثم العاطف التي تعطف فقط
1: القرآن. نقف عند بعضها دكتور.
0: من هذا العلامة المصنف يقول من هذا الضم، نقول ضم أشياء دقيقة بكثافة وتخلخل. نلاحظ هنا كلمة التخلخل من أين جاءت؟ إنها عيدان. فإذا ضم بعضها إلى بعض لن تكون مصمتة، لابد أن تتخللها فراغات. فمعنى التخلخل جاء من هنا، يعني ليست شيئا مصمتا، مش كتلة، ليست كتلة طوب مثلا، وإنما هي عيدان دقيق. فإذا حشيت بها خصاصات البيوت ستكون أيضا إيه بينها فراغات. هذا هو معنى التخلخل. ثم الذي طبعا ثم هي ثم لم ترد في القرآن إلا 4 مرات، الباقي ثم. من هذا الضم ثم، حرف العطف المعروف، احنا نقول في اللغة العربية نفرق بين ثم والفاء، إن الفاء ترتيبه تعقيب، وثم ترتيبه تراخي. فيقول العلامة المصنف وتعبيره ثم يعني عن التراخي مأخوذ من التخلخل، التخلخل الذي يكون بين العيدان فبينها فراغات، فمن الفراغات جاء معنى التراخي. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. عندما نأتي إلى ثم، ثم الظرف، هو الظرف معناه إيه؟ اشتمال. ما الظرف معناه اشتمال الغلاف أو هذا الظرف على ما فيه، احتواء، ضم. إذا انتقلنا إلى المعنى الصوتي كما قلنا سوف نجده أيضا في غاية الوضوح. احنا قلنا إنه الميم ربما لم تمر علينا قريبا، الميم على ماذا تدل في رأي العلامة المصنف؟ تدل على نوع من الانضمام أو الاستواء الظاهري لشيء أو عليه. نستحضر هنا كيفية النطق بالميم، استواء بتنضم الشفتين، فهو استواء ظاهري لشيء أو عليه. وتأتي معها الثاء التي تدل على الأشياء الدقيقة النافذة. عندما تجمع هذا المعنى، معنى الثاء على معنى الميم، تعطيك الثمام اللي هو أشياء دقيقة متجاورة.
1: نعم.
0: ملتئمة.
1: نعم. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بأداب طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطة.

0: الوساطة العربية، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
4: الصلاة والسلام على

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه، حدث يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. حديث حسن. وعن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: العفو والغفران.
1: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة هذه الليلة بمشيئة الله تعالى تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الرضوان 2 بمدينة ومحافظة سوهاج. في هذه الأمسية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وكلمة لفضيلة الدكتور عبد المجيد الكرماني من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دودار. أخوتنا في رحاب الإيمان، في 11 والربع بمشيئة الله تعالى تستمعون إلى قرآن السهرة. وفي قرآن السهرة لهذه الليلة تلاوة مباركة من سورة هود وقصار السور، مدتها 40 دقيقة للقارئ الشيخ محمد رفعت. وبعد منتصف الليل بربع ساعة تستمعون إلى تلاوة المباركة مدتها 42 دقيقة من التسجيلات الخارجية للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الصافات وصاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 16:16 دقيقة. موعدكم الآن إخوتنا في رحاب الإيمان مع قرآن المغرب على مدى 43 دقيقة. نبقى مع هذه التلاوة المباركة من سورة النجم وحتى آخر سورة الحاقة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
1: نعم نعم.

0: إلا اللبن. إن ربك واسع المغفرة.
1: الله يكرمك. صل على حضرتك. سبحانك يا منعم.

0: ذاتكم. فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى.
1: يا سلام. حقا يا سيدي.

وإبراهيم الذي وفى ألا تزر

يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا ر

وأن

0: وأن عليه النشأة الأخرى.
1: شكرين قوي.

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُولَى.

0: العراقي.
1: النبي بقى لنا 10 سنين ما سمعناش كده يا عم النبي، يا النبي محمد.

والمؤتفكة أهل.

ليس لها من

0: فمن هذا الحديث تعجبوا.
1: اللهم اكرمنا يا رب.
0: وتضحكون ولا تبكون.
2: يا سلام يا سلام يا سلام.

وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر.

فتولى عنه

فانتصر فانتصر.

0: فانتصر
1: فانتصر

0: هم.
1: يا سلام،
0: وفد

0: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا أن تصل.
1: أيوة.

فالتقى الماء.

الطيب،

فانتصر فانتصر.

0: فانتصر
1: فانتصر

0: حملناه على ذات ألواح ودسر.
1: يا سلام، سلام يا سيدي.

ولقد تركناها آية.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر

ألا

بسم الله الرحمن الرحيم.

النجاح.

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن المغرب من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد تلا علينا ما تيسر من سور النجم والقمر والرحمن والحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 7:17، موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده في 8:17 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المرتل برواية قالون بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك يبدأ من الآية 22 بعد 200 وحتى الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سنستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 22 بعد 200 إلى الآية 55 بعد 200 برواية قالون عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قرأ قالون كلمة هزوا بهمز الواو فتصير ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، وهو أصلها في لغة العرب. من خطبة النساء أو أكننتم، قرأ قالون كلمتي النساء أو بإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة لوقوع همز مكسور قبلها تخفيفا في لغة العرب. ويجري هذا الحكم في كل ما جرى مجراه في القرآن الكريم، فتصير من خطبة النساء يو أكننتم. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قرأ قالون كلمتي قدره بإسكان الدال مقلقلة في لغة العرب، فتصير على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقيل إن التسكين معناه الطاقة، وإن التحريك معناه المقدار. وصية لأزواجهم، قرأ قالون كلمة وصية برفع التاء على أنه مبتدأ خبره لأزواجهم، والمسوغ كونه موضع تخصيص كسلام عليكم، فتصير وصية لأزواجهم. فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قرأ قالون كلمة فيضاعفه برفع الفاء فتصير فيضاعفه على الاستئناف، أي فهو يضاعفه. والله يقبض ويبسط. قرأ قالون كلمة ويبسط بالصاد فتصير ويبسط لمجاورتها الطاء في الكلمة، فتصير والله يقبض ويبسط. إذ قالوا لنبي لهم، قرأ قالون كلمة لنبي بتخفيف الياء ساكنة وهمز بعدها على الأصل في لغة بعض العرب، فتصير إذ قالوا لنبي لهم، فتصير مدا متصلا فيمده 4 حركات وصلا ووقفا. قال هل عسيتم، قرأ قالون كلمة عسيتم بكسر السين في لفظ عسيتم فتصير عسيتم، والفتح والكسر لغتان في لسان العرب. غرفة بيده، قرأ قالون كلمة غرفة بضم الغين، فتصير إلا من اغترف غرفة، فالفتح على أنها مصدر للمرة، والضم على أنها اسم للماء المغترف. ولولا دفع الله قرأ قالون كلمة دفع بكسر الدال وألف بعد الفاء مصدر دفع ثلاثيا، نحو كتب كتابا، ويجوز أنه مصدر دافع كقاتل قتالا. هذا وبالله التوفيق.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض،

يحب التوابين ويحب المتطهرين.

معروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعض

لكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية قالون عن الإمام نافع بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 22 بعد 200 وحتى الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. بمشيئة الله تعالى في حوالي 9:30 نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والترتيل المبارك من سورتي النمل والقصص. أما في الواحدة من صباح الغد بمشيئة الله تعالى فنواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:07. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحشر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحشر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تغفر ذنوبنا وأن ترحم أمواتنا وأن تتقبل أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11 من سهرة هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

0: صدق الله
1: من آيات الله البينات من سورة الإسراء. تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم شيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان في العاشرة والربع من سهرة هذه الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من مسجد الرضوان 2 بمدينة ومحافظة سوهاج. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع وكلمة لفضيلة الدكتور عبد المجيد الكرماني من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. الأمسية من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:17، موعد أذان العشاء في القاهرة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان فجر غد إن شاء الله تعالى يحين موعده بعد 15:13، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها تبارك وتعالى في 17:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن العشاء. على مدى نصف ساعة إخوة الإيمان نبقى مع هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

ألف لام ميم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الرعد، تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: ما ينبغي للمؤمن أن يراعيه خلال ازدحام الطرقات. ضيفنا الكريم، في واقعنا المعاصر نلحظ ازدحام الطرقات خاصة في المدن الكبرى، فما الذي ينبغي أن يراعى أثناء الزحام في الطرقات؟
6: الحمد لله العليم الحكيم، شرع لنا من الدين أكمله، وأنزل علينا من الكتاب أحسنه، واختار لنا من الحكم أيسره. أحمده سبحانه وأشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزكي الأعمار بركة وإشراقا، والروح ندا وإيراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا، الزاكين أعراقا، وسلم يا ربي تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أبد الدهر رقراقا. أما بعد، مستمعي الكرام، ومما يجب مراعاته في المدن المزدحمة تجاه الصلاة أن يحرص على الوضوء قبل ركوب سيارته، حتى إذا داهمه وقت الصلاة يكون مستعدا لها، لئلا تفوته الجماعة، ولكي لا يؤخرها عن وقتها إن فاتته الجماعة، وأن يحسب طريقه على الأذان لا على الإقامة، فإن كثيرا من الناس تفوته الصلاة بسبب أنه لا يراعي الأذان وإنما يراعي الإقامة، ولا عذر لأحد في ذلك، لأن الأجهزة الذكية تعطي صاحبها الوقت المقدر لوصوله إلى وجهته، فليراعي الصلاة أكثر من مراعاته لأي شيء آخر. وإذا علق في زحام وقرب وقت الصلاة فليخرج من أقرب مخرج ليدرك الجماعة، فإن لم يستطع الخروج وفاتته الجماعة فلا يفوته وقت الصلاة، فإن قارب انتهاء وقت الصلاة وهو عالق في الزحام ولا يستطيع الخروج منه ولا النزول من سيارته ليصلي، فإن كانت صلاته تجمع مع ما بعدها نوى الجمع قبل خروج وقت الأولى، فإن هذه حاجة تبيح له الجمع. فإن كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها، ويكثر وقوع ذلك في صلاة العصر ولا سيما في الشتاء حيث قصر النهار، فإنه يصلي على حاله في سيارته ويومئ للركوع والسجود ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فإن كان على غير طهارة تيمم في سيارته وصلى ليدرك الوقت قبل خروجه، ومن حرص على صلاته فلن تفوته إن شاء الله، بل لن تفوته الجماعة ولو في المدن المزدحمة. ومن هانت الصلاة في نفسه فرط فيها وأخرها عن وقتها، وفي ذلك وعيد شديد.
5: ضيفنا الكريم، وكيف يستثمر المؤمن هذا الزحام ليكسب الذكرى والدعاء وليخفف عن نفسه وطأة الزحام؟
6: حياة المؤمن كلها أجر إذا استثمرها وأحسن النية في أعمالها وصبر على شدائدها ومصائبها، ومع شدة ازدحام المدن وكثرة الناس والأعمال صار المؤمن يقضي كثيرا من وقته في سيارته، فإذا راعى الله تعالى في هذا الوقت حصد الأجور العظيمة وسلم من الأوزار المثقلة، وأول ذلك أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل، فإن له علاقة بما يمر به في طريقه من عقبات ومشكلات. وليس هذا من عندي، لكن هذا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء. وتلك سنة منسية، أنك حينما تخرج من بيتك ارفع رأسك وعينك إلى السماء وقل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. وكذلك الرواية الأخرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ومن هنا مستمعي الكرام، فإن محافظة العبد على هذه الأذكار وتدبر معانيها سبب بإذن الله تعالى لحفظه من الجهل والطيش والغضب واعتدائه على الناس واعتداء الناس عليه. ومن التوفيق للعبد أن يستثمر وقته حال الزحام فيما ينفعه، كقراءة ما يحفظ من القرآن وتكراره، أو في الاستغفار والتسبيح والتهليل والحمد والحوقلة، أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الذكر، أو يستمع إلى القرآن، أو إلى محاضرة أو فتاوى ينتفع بها في دينه، أو أي برنامج ينفعه في دينه ودنياه. وبعض السائقين يفوت عليه أجر عظيم فيقضي وقته في الخيالات والهواجس وأحلام اليقظة التي لا تنفعه شيئا. ومنهم من يعصي الله تعالى بسماع ما حرم الله، فيجمع أوزارا عظيمة بقدر ما سمع، وربما آذى غيره بذلك فرفع صوتها ليزعج بها الآخرين. وليحذر من مد بصره إلى الآخرين لا سيما النساء، فإن من آداب الطريق غض البصر. وكل عبد مسؤول عن عمره فيما أفناه، ومسؤول عن سمعه وبصره فيما فعل بهما، فليقضي وقت الزحام في طاعة الله تعالى ليؤجر على الصبر في الزحام وعلى الطاعة التي عملها، ولا يجمع بين مشقة الزحام وما يسبب له العذاب. وليضع أمام نصب عينه قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
5: اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول المصحف الشريف، نتعلم كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أخوة الإسلام، ونقرأ معا في هذه الحلقة بدءا من الآية 99 من سورة طه.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح المصحف عند هذه الآية ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبق.
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً.

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا حتى الآية 10 بعد 100 من سورة طه.
3: إخوة الإيمان والإسلام، وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم: وزرة، عقوبة ثقيلة على إعراضه.
2: زرقة،
3: زرق العيون أو عميا.
2: يتخافتون،
3: يتسارون ويتهامسون.
2: أمثلهم طريقة،
3: أعدلهم وأفضلهم رأيا ومذهبا.
2: ينسفها،
3: يقتلعها أو يفتتها.
2: أخي المسلم، أخت المسلمة، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حكم لام الفعل الساكنة،
3: وهي اللام الساكنة التي تقع آخر الفعل أو وسطه، ولها حكمان:
2: الحكم الأول وهو الإظهار،
3: الحكم الثاني وهو الإدغام.
2: أما بالنسبة للحكم الأول وهو الإظهار، فيجب إظهار لام الفعل إظهار

0: مصدرا مطلقا سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وذلك إذا وقع بعدها أي حرف من الحروف الهجائية ما عدا اللام والراء.
1: وناخذ امثله على هذا الحكم وهو حكم الاظهار.
0: مثال لام الفعل الماضي: قلنا،
1: نجد ان اللام في كنا جاء بعدها حرف النون، وحرف النون هذا ليس من حرفي اللام والراء، فيجب في هذه الحاله ان نظهر اللام عند نطقنا لكلمه قلنا، فنقول
0: قلنا
1: مره اخرى نظهر اللام عند النطق فلا نضغمها وانما نظهرها، فنقول
0: قلنا، وكذلك التقى
1: وجعلنا
0: أنزلناه
1: وأغفلنا
0: ألقينا.
1: ونزلنا.
0: لاحظتم إخوة الإسلام أن جميع حروف اللام في هذه الأفعال يجب إظهارها إظهارا مطلقا.
1: وأيضا ينطبق هذا الكلام سواء كان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فأمثلة المضارع يلتقطه،
0: ولا تلمزوا.
1: ومثال الأمر قل هو، اللام في كل جاء بعدها حرف الهاء فيجب إظهارها، فنقول
0: قل هو،
1: وقل نعم
0: فاسأل به خبيرا.
1: وقل إني نهيت.
0: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله نستأنف اللقاء حول الحكم الثاني من لام الفعل الساكنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي النبأ والنازعات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اليوم.

رفع سمكها فسواها.

رفع سمكها فسوى

بني

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي النبأ والنازعات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، هذه الآية مؤكدة لما قبلها من أن وقوع يوم القيامة حق لا ريب فيه. وقوله تعالى كاذبة صفة لموصوف محذوف، وهي اسم فاعل بمعنى المصدر، أي عندما تقع القيامة لا تكذبها نفس من النفوس إذا كانت تجحدها في الدنيا، بل كل نفس حينئذ تكون مصدقة لها. قال الإمام القرطبي رحمه الله قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، الكاذبة مصدر بمعنى الكذب، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر، وقوله تعالى لا تسمع فيها لاغية أي لغوة. وقال ومعنى الآية أي ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف، بل هي واقعة يقينا. والكاذبة هنا صفة والموصوف محذوف، أي ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحظة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:23. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن الإمام نافع بصوت القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. والترتيل المبارك بدءا من الآية 45 من سورة النمل وحتى الآية 9 من سورة القصص. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النمل من الآية 45 إلى الآية 9 في سورة القصص برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة النمل: ما شهدنا مهلك أهله. قرأ ورش كلمة مهلك بضم الميم وفتح اللام فتصير ما شهدنا مهلك أهله، على أنه مصدر ميمي من أهلك، أي وجعلنا لإهلاكهم موعدا. أنا دمرناهم وقومهم. قرأ ورش كلمة أنا بكسر الهمزة فتصير إنا دمرناهم وقومهم على الاستئناف، وكان ناقصة قبلها. الله خير أما يشركون. قرأ ورش كلمة يشركون بتاء الخطاب فتصير الله خير أما تشركون، رعاية للحال. أما كلمة الله فيجوز فيه الإشباع مع الإبدال حرف مد وتسهيله بين مع القصر فتصير الله أو الله. قليلا ما تذكرون. قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال فتصير قليلا ما تذكرون، وفأصلها تتذكرون فأبدلت الثانية ذالا ثم أدغمت في الذال. بشرا بين يدي رحمته. قرأ ورش كلمة بشرى بنون وشين مضمومتين فتصير نشرا بين يدي رحمته، جمع ناشر كنازل ونزل وشارف وشرف. أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا. قرأ ورش كلمتي أإذا أئنا بالإخبار في الموضع الأول وبالاستفهام في الموضع الثاني مع تسهيل الهمزة الثانية بين فتصير إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. في لغة بعض العرب تكلمهم أن الناس. قرأ ورش كلمة أن بكسر الهمزة فتصير تكلمهم إن الناس على الاستئناف، وكل أتوه داخرين. قرأ ورش كلمة أتوه بمد الهمز وضم التاء، وقد صارت الهمزة في باب البدل فيكون فيها التثليث فتصير وكلنا توه داخرين، على أن آتي اسم فاعل والواو علامة الرفع وحذفت نونه للإضافة، وهم من فزع يومئذ. قرأ ورش كلمة فزع بغير تنوين فتصير وهم من فزع يومئذ، وفتحت الميم لإضافته إلى غير متمكن في كلمة يومئذ هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا.

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتل

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك برواية ورش عن نافع، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد رتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة النمل وحتى الآية 9 من سورة القصص بمشيئة الله تعالى. في الواحدة بعد منتصف الليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، عن خلق الرحمة نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الدكتور طه عبد السلام خضير.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. حديثنا في هذه الحلقة يتناول خلقا هو من مكارم الأخلاق في القمة، وفضيلة هي من فضائل الإسلام في الذروة. إنها فضيلة الرحمة، ملاك الخير وجماع الفضل كله. والرحمة كمال في الطبيعة ورقة في القلب، تثمر الرفق والرأفة ولين الجانب. ثم هي خلق رفيع يحرك في النفس عاطفة البر والخير. والرحمة متعددة الجوانب، متفاوتة الدرجات. أعلاها وأعظمها رحمة الله عز وجل بخلقه، ثم رحمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأمته، ثم رحمة الناس بعضهم بعضا. وسنلمح في هذا الحديث الموجز إلى أسمى هذه الدرجات. أيها المستمع الكريم، الرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة من صفات الذات الأقدس تباركت أسماؤه وصفاته، الذي عمت رحمته الوجود وشملت الملكوت. فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء، تجلى عطاؤه بوابل من فيض رحمته وجود فضله. ولقد بدأ تعالى آيات كتابه الحكيم، وافتتح كل سورة من سوره المباركة بالبسملة المتضمنة لصفتين من صفات رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو تعالى الرحمن، وهو الرحيم، وهو أرحم الراحمين، ثم هو خير الراحمين. ولقد أفاض المفسرون في توضيح معنى كل من الاسمين الجليلين الرحمن الرحيم. ومن أفضل ما قيل في ذلك أن الرحمن هو المفيض للنعم بسعة وتجدد وبلا حدود، ودلالة على استمرار رحمته وجوده، وصف نفسه تعالى بما يدل على الثبوت والدوام. فهو سبحانه الرحيم ذو الرحمة الثابتة الدائمة التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. وإذا ما نعمت أرواحنا في رحاب أسمائه الحسنى وصفاته المقدسة، وتأملنا بعض أسرار مدلولاتها، وجدنا الكثير من أسمائه العلية ينبع من الرحمة ويرجع إليها. فهو تعالى غفار برحمته، وهاب برحمته، رزاق برحمته، باسط برحمته، عفو برحمته، تواب برحمته، كريم برحمته، لطيف برحمته. وما أعظم رحمة الله بنا نحن البشر، لقد خلقنا ولم نكن شيئا مذكورا. سوانا بيده ونفخ فينا من روحه، ويسر لنا أسباب الحياة على أرضه وتحت ظل سمائه، وربانا على موائد فضله وكرمه. أجرى لنا البحار والأنهار، وأنبت لنا الزروع والثمار، وسخر لنا الشمس والقمر والليل والنهار، ورعانا بحفظه، وأمدنا بنصره وتأييده. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تحت عنوان خلق الرحمة استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الحديث لفضيلة الدكتور طه عبد السلام خضير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: أبي كان يملك مبلغا من المال في جمعية، وقد وضعه عند أحد الناس كأمانة، وهو يظلمني في المعاملة بيني وبين إخوتي، فهو يعطي أخي كل شيء في حين لا يعطي البنات أي شيء، فقمنا بأخذ هذه الجمعية تعويضا، فهل هي من حقنا أم ماذا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأصل أن الشريعة الإسلامية قد حثت الوالد على العدل بين أولاده في العطايا والهبات. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد لا يعني بالضرورة أن يكون العطاء بينهم متساويا في كل حال، فقد يخص الأب أحد أولاده بعطاء لحاجة خاصة، كأن يكون مريضا أو عليه دين أو يحتاج إلى الزواج أو التعليم أو لغير ذلك من وجوه الحاجة والمصلحة المعتبرة. وقد يرى الأب أن من المصلحة أن يعطي أحد أولاده شيئا دون أن يطلع بقية أولاده على تفاصيل حاله أو أسباب ذلك، وليس كل تفاوت في العطاء يعد ظلما أو محاباة، وإنما يكون التفضيل المذموم إذا كان لمجرد المحاباة ومن غير سبب معتبر شرعا. كما ينبغي للأولاد أن يعلموا أن مال الأب في حياته

0: معاملة أبيهم لهم، ولا يجوز معالجة ما يظن أنه ظلم بأخذ مال الغير بغير وجه حق. أما إذا كان الأب قد توفي فعلا، فإن ما كان مملوكا له من الأموال يدخل في تركته، ومنه مبلغ الجمعية، ويصبح حقا لجميع الورثة، ويقسم بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، ولا يجوز لبعضهم الاستئثار بشيء منه دون بقية الورثة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: مات والدي رحمه الله رحمة واسعة وعليه ديون، ولم يترك إلا بيتا، وقيمة البيت إذا بيع تسدد ديونه، فهل يجب بيع البيت لسداد ديونه أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الباقي جامع العباد يوم التلاقي، الذي جعل ذمم الموتى بقضاء الديون مرهونة، وحقوق العباد بالوفاء مصونة، وحذر من التساهل في حقوق العباد بعد الممات، وحث الورثة على المبادرة بالإبراء والصلات. فصلى الله وسلم على الشفيع المشفع في الموقف العظيم، وعلى آله وصحبه السالكين على الصراط المستقيم، ما تلاحم السحاب وأمطر بالوابل التراب. أما بعد، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والديون من الحقوق المتعلقة بالتركة التي يجب المبادرة إلى قضائها، لما في ذلك من إبراء ذمة الميت وتفريغها من التبعة. قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد اتفق الفقهاء على أن الدين يقدم على حق الورثة في الميراث، فلا يجوز للورثة أن يأخذوا شيئا من التركة قبل قضاء الديون، لأن قضاء الدين مقدم على قسمة التركة. وبناء على ذلك، فإن كان والدك لم يترك إلا هذا البيت وقيمته تسدد ديونه، فالواجب بيع البيت وسداد الديون منه، لأن الدين يستغرق التركة، وفي هذه الحالة لا حق للورثة في التركة. وينبغي على الورثة المبادرة إلى سداد ديون المتوفى بعد وفاته مباشرة، ولو ببيع البيت، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ولا يجوز التأخير إلا إذا رضي الدائنون بالتأخير، لما في التأخير من إبقاء ذمة الميت مشغولة بالدين. وإذا كان هذا البيت هو المكان الوحيد الذي يسكنه الورثة ولا يجدون مكانا آخر يأوون إليه، فيمكنهم النظر في الاقتراض الحلال لسداد ديون والدهم والاحتفاظ بالبيت، والأمر في ذلك موكول إليهم وهم أعلم بأحوالهم. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا أن شكر النعمة شكر لله تبارك وتعالى. وقد سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن قيام الليل، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأجابها بعبارته الخالدة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن أعظم صور شكر النعمة أن تستعمل فيما يرضي الله، فالعين نعمة فلا تستعمل في الحرام، والمال نعمة فلا يبدد في السفه، والوقت نعمة فلا يضيع في الغفلة، والصحة نعمة فلا تستهلك فيما يفسد الدين والبدن. ومن أروع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ازدراء النعم قوله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا التوجيه النبوي المبارك هو الترياق النفسي لعصرنا الحالي، حيث يصاب الكثيرون بالإحباط المقيت نتيجة المقارنات المستمرة لمن هو أعلى منهم. إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال وشكر النعم يجعل الإنسان سيدا لماله ومتاعه لا عبدا لهما، يستمتع بالطيبات شاكرا، ويواجه الفقد صابرا، متيقنا أن النعمة الحقيقية هي التي تقرب صاحبها من ربه وتترك أثرا طيبا في خلقه.

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نترككم على مدى 3/4 ساعة مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها لكم الإذاعي إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. إلهي، يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، يا ناصر المستضعفين، أفض علينا بفضل ورحمة منك يا أرحم الراحمين. يا مبدع الخلق، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض نورك ربي كيف أنساك. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سئل صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الرضوان بمحافظة سوهاج، وننقل لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وخير ما نستهل به لقاءنا هذا تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حسنت مستقبلا.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع. ونحن في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من مسجد الرضوان بمحافظة سوهاج عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها لنا الدكتور عبد المجيد محمد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء والدين. الله سبحانه وتعالى جعل سلامة الصدر طريقا إلى الجنة، فسلامة الصدر أمر عظيم من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى على عباده بها، نعمة سلامة الصدر. هي راحة في الدنيا، وهي أيضا سبب للفوز في الآخرة. الله سبحانه وتعالى مدح أصحاب القلب السليم وجعل لهم مكانة يوم القيامة عند اللقاء العظيم. الله سبحانه وتعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب السليم الذي سلم من الشرك وسلم من الحقد وسلم من الضغائن، سلم من كل هذه الشوائب، لذلك كان قلبا سليما. والله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بقوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ينزع الغل من أهل الجنة، فحري بنا أن نجتهد لكي ننزع الغل من صدورنا حتى نتشبه بأهل الجنة. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في القرآن الكريم أمثلة عظيمة لقلوب تطهرت من هذا الغل ومن هذا الحقد ومن هذه الشوائب، قلوب سليمة الصدر. من هذه الأمثلة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي تآمر عليه إخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. كانت القضية مع الابن، ولكنهم نسبوا الضلال المبين إلى الأب غلا وحقدا وحسدا. ولكن انظر في المقابل، عندما دخلوا على يوسف عليه السلام فعرفهم وهم له منكرون، وانظر عندما جاء الأب وجاء معه الأخوة وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. القرآن يتحدث ويبين لنا أن يوسف عليه السلام لم ينسب الشر إلى إخوته، وقال منسبا الشر إلى الشيطان: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم ينسب هذا الحقد وهذا التآمر إلى قلوب إخوته، وإنما نسبه لنزغ الشيطان. يوسف عليه السلام نبيا يبين لنا من هذه الأحداث أن سلامة الصدر من أخلاق الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نطهر قلوبنا من الأحقاد، من الغش، من الحسد، من كل هذه الشوائب. أرادنا أن نأتيه بقلب سليم. ومدح سيدنا إبراهيم الخليل بأنه صاحب القلب السليم، ومدح الله سبحانه وتعالى المهاجرين، ومدح الأنصار مدحا عظيما عندما استقبلوا المهاجرين. وأرادنا أن ندعو بدعوات الأنصار والمهاجرين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أرادنا المولى سبحانه وتعالى أن نصفي القلب من الأحقاد، بل جعل المغفرة شرطا لذلك. فهذا مصطح كان عبدا فقيرا للصديق رضي الله عنه وأعتقه، وكان فقيرا ينفق عليه، وعندما خاض في عرض بنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أقسم الصديق ألا ينفق عليه. هنا يأتي القرآن الكريم فيقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حثنا القرآن الكريم على صفاء القلب، وجاءت السنة المطهرة لتبين أن نقاء القلوب باب عظيم من أبواب الجنة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عن الصحابة أجمعين، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجلا من أهل الجنة 3 أيام، ثم يخرج هذا الصحابي، ثم يتبعه عبد الله بن عمرو لكي يرى عمله ويقف على حقيقة هذا العمل الذي أهله إلى هذا الطريق وهذه البشارة العظيمة. فما كان منه من عمل حتى أن عبد الله بن عمرو قال له: أردت أن أطلع على عملك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيك: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت 3 أيام. فقال: يا بني، والله ما أعمل غير ما رأيت، إلا أنني أبيت وليس في قلبي حقدا ولا حسدا ولا بغضاء لأحد. فيقول له سيدنا عبد الله بن عمرو: هذه يا عم التي لا نطيق. طهارة القلوب توصلنا إلى جنة الرضوان، توصلنا إلى رحمة الرحمن. لذلك أخي المسلم، لا بد أن تطهر قلبك لله سبحانه وتعالى. اعلم أخي المسلم أن أول النيران التي أضرمت لم تكن في غابة من الغابات، ولم تكن في بلدة من البلدان أحرقتها، ولكن أول نار أضرمت كانت في الصدور، نار الحقد والحسد والغل. عندما جاء الشيطان ودعي لكي يسجد لآدم قال: أنا خير منه حقدا وحسدا. هذه النيران التي أقسم الشيطان أن يضرمها وأن يشعلها في قلوب بني آدم، فمنها محرك الأخ على أخيه، والابن على أبيه، والزوج على زوجته، والجار على جاره. هذه هذه نار الغل والحسد والحقد التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا منها وأن يصلح أحوالنا، أن يستر عوراتنا. اللهم آمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، وطهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي قدمها لنا الدكتور عبد المجيد محمد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج. ونحن هنا في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من مسجد الرضوان بمحافظة سوهاج، في أجواء إيمانية مفعمة بذكر الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأجواء تزداد روعة وجمالا وجلالا بذكر الذاكرين ودعاء المستغفرين والابتهال إلى الله رب العالمين. فهيا بنا نعيش مع الدعاء والابتهال ومدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا.

واقبل دعائي وبلغني رضاك غدا.

تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، نصل إلى نهاية هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من هنا من مسجد الرضوان بمحافظة سوهاج عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 11.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العطاءات والمنح التي أعطاها الله له، ومن كرم الله سبحانه على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه جعل الشهادة لله بالتوحيد مقرونة بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن رحمة الله به ومن فضله على الأمة أن جعل للصلاة عليه أجرا وثوابا مضاعفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
1: قل جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التوكل على الله سبحانه من خلال كلماته للصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي كان صبيا آنذاك، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا غلام، إني أعلمك

إن من نعم الله على البشرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق ونشر الرحمة بين الناس، يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قال أحد الأئمة: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة بهم والصبر على أذاهم، فبعثه سبحانه بالعلم والكرم والحلم، عليم هاد كريم محسن حليم. يقول أبو العباس المرسي رضي الله عنه: الأنبياء لأممهم عطية، ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا هدية. وفرق بين العطية والهدية أن العطية تكون للمحتاجين، أما الهدية فهي للمحبوبين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا

إن إيثار وتقديم العبد للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الدعاء وفي أموره كلها من الإيمان، وهو علامة لحبه صلى الله عليه وسلم. وهل نستطيع أن نكافئ نبينا سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رحمة للعالمين؟ لقد أنعم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا. قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله لما أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال: إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال العراقي: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر حسنات وحط عشر سيئات ورفع عشر درجات.

أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الابتهال من الشيخ نصر الدين طوبر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فترتنا تستمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل وليد سيد أحمد من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وقد سعد بكم الزميل بهاء عبادة في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعيش الآن في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد رفعت، يتلو من سورة هود ومن قصار الصور.
1: Don't.

الله.

وهكذا.

Thank you.

عليك عم تشتغل.

عليك يا الله يقويك.

وجاءت

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الله الله.

نقي.

Mm-hmm.

الصالحين.

الله.

الله.

نعم.

الله إذا

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد رفعت، تلا من سورة هود ومن قصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم آياته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله بأسمائه الحسنى هو أعظم أسباب إجابة الدعوة، فإنه يرحم سبحانه لأنه الرحمن الرحيم، ويغفر سبحانه لأنه الغفور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله بأسمائه الحسنى ويتوسل إليه بها، فكان يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وفي رواية قال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. جاء رجل إليه رضي الله عنه فقال له: أوصني. فقال سيدنا أبو الدرداء: أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ذكر الله تعالى أكبر وأسمى وأعلى من أي عمل، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقد بين سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الجزء من الآية الكريمة يدل على أمرين: أحدهما أن ذكر الله لنا أعظم من ذكرنا له، والثاني أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه. وهنا في هذا الأثر يوضح سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه أمرا آخر، وخلاصته أن الذي يذكر الله في السراء، أي وهو في سعة وبحبوحة ورضا وغنى، يذكره الله تعالى في الضراء، أي في الشدة والضيق، فيفرج عنه همه ويرزقه خيرا يرضى به ويسعد. فالمحافظة على ذكر الله يجعل العبد أو المرء ظافرا بمعية الله في جميع الحالات، وخاصة في الحالات التي يحتاج فيها إلى المعونة والمساعدة. ولذلك حث القرآن الكريم على كثرة الذكر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وآيات أخرى كثيرة، وأحاديث قدسية وأخرى نبوية، كلها تحث على الإكثار من ذكر الله عز وجل لما فيه من آثار مهمة تتحقق في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم حول وصايا خالدة للصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، ومنها ذكر الله. ومن وصاياه أيضا رضي الله عنه في هذا الأثر: وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم. نتوقف عند ذلك.
2: هذا يعني أن يتعظ العبد بالموت، وأن يعتبر نفسه في عداد الأموات يوما من الأيام، فلا تقتصر نظرته إلى الأموات على مجرد رحيلهم،

0: عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فاللجوء إلى الطب والذهاب إلى الطبيب إنما فقط من باب الأخذ بالأسباب، ولكن الأسباب لا تفعل إلا بمشيئة الله عز وجل. فمن انتهى أجله قضى نحبه ومات، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، صحيحا أم مريضا، أميرا أم غفيرا، قويا أم ضعيفا، فلا يعرف الموت سنا ولا يعرف وطنا، بل قد يقع لأي أحد في أي زمان وفي أي مكان. فالعاقل من يستعد للموت في أي لحظة.
1: أستاذنا الكريم، نعود إلى أثر اليوم لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، ومن وصاياه يقول: وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير.
0: المعنى أن المرء يجب أن يتعظ من كل شيء تقع عينه عليه، فإذا اطلع على شيء يعجبه خاصة فليتذكر أن هذا الشيء سيزول في يوم من الأيام وسيفنى ولن يكون مخلدا، مهما كان جماله أو قوته وفخامته ومتانته. فقد حسم القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: كل من عليها فان، عاقلا أو غير عاقل. وقد نظم الشاعر الجاهلي لبيد نظم هذا المعنى في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ومن معاني أشرفت نفسك أي تطلعت لشيء أعجبها، أي رغبت في حصوله أو اقتنائه أو التمتع به واستعماله. فقد يكسر هذا التطلع النظر إلى ما سيصير إليه، فهو ليس من الوسائل المخلدة، فدوام الحال على أي شيء من المحال. وهذا أيضا يصب في باب القناعة والرضا وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. فالله تعالى مالك الملك، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. جاء رجل إليه رضي الله عنه فقال له: أوصني. فقال سيدنا أبو الدرداء: أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. اليوم يا دكتور نريد أن نتعرف على كيفية حساب زكاة المال مع اختلاف قيمة المال زيادة ونقصانا خلال العام الكامل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنقود وما في حكمها من الأموال

0: الأحوال الزكوية التي يشترط فيها الحول، فإن تغيرها خلال السنة الزكوية له صور متعددة، منها أن يزيد المال وينقص أثناء الحول، لكن لا ينزل عن النصاب. في هذه الصورة يرى الحنفية الاكتفاء بطرفي الحول، ولا يضر نقص المال بينهما، أي بين الطرفين.
1: طرفي الحول اللي هي بداية العام ونهاية العام يعني.
0: نعم، طالما أنه لم ينقص في البداية وفي النهاية فلا يضر النقص أثناء الحول، ما دام لم ينعدم المال كاملا أو يذهب كاملا، لأن أول الحول وقت انعقاد السبب، وآخر الحول وقت ثبوت واستقرار الحكم. أما منتصف الحول فليس وقتا مستقلا لانعقاد السبب ولا لاستقرار الحكم.
1: المهم أن يكون هناك أموال في وسط العام يعني، ولا ينقطع تماما يعني يا دكتور.
0: ولا ينقطع تماما.
1: أيوه.
0: لأننا إذا قلنا يجب أن يكون النصاب موجودا في كل لحظة في السنة الزكوية، صعبة ويوقع هذا في الحرج،
1: نعم.
0: خاصة عند التجار حيث يوجب عليهم أن يتعرفوا على رؤوس أموالهم كل يوم وكل ساعة، وفي هذا حرج شديد.
1: طبعا
0: أما معرفة رأس المال في أول الحول وفي آخر الحول فقط، هذا أمر ميسور، كما أنه يتلائم بدرجة كبيرة مع طبيعة الحسابات الحديثة المتغيرة. ففي الاقتصاد المعاصر إذا كان النصاب مرتبطا بسعر الذهب يصبح هذا التعليل أوضح، فقد يتغير سعر الذهب عدة مرات في اليوم، سعر الصرف، قيمة الموجودات التجارية، قيمة العملات. فإلزام المكلف بإثبات بقاء النصاب في كل لحظة يخلق تكلفة محاسبية وفقهية هائلة، وقد يكون شاقا جدا في الحسابات البنكية الحديثة.
1: نعم.
0: ولذلك لا يشترط فيه بقاء النصاب كاملا، فإذا بقي من المال شيء أمكن ضمه إلى المال المستفاد. هذا عند الحنفية.
1: أيوة. وهل توجد آراء أخرى يا دكتور؟
0: نعم، يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة اشتراط بقاء النصاب طوال أو في جميع الحول، فإذا نقص النصاب أثناء الحول انقطع الحول، ثم إذا عاد المال إلى النصاب استؤنف حول جديد.
1: أيوة يعني كأنه بيحسب البداية كذا مرة في العام، وهذا طبعا فيه مشقة جامدة جدا يا دكتور.
0: صحيح، لأنهم يشترطون باستمراره طوال السنة،
1: أيوة.
0: رغم أن هناك قول للحنابلة يقول يعني إذا نقص نقصا يسيرا يعفى عن ذلك، لكن كيف نحدد هذا النقص اليسير؟ يقولون ساعة ساعتين،
1: نعم.
0: مثل سعر الذهب نقص أو ارتفع إلى آخره، الذي
1: ولكن ده
0: نقيم
1: سعر
0: به النصاب.
1: الذهب بيرتفع وينخفض في اليوم الواحد كذا مرة يا دكتور
0: هذا
1: أحيانا
0: صحيح.
1: يعني، ففي صعوبة يعني. طب بالنسبة للرأي الراجح في هذه المسألة إذن يا دكتور؟
0: الرأي الراجح وما ذهب إليه الحنفية
1: أيوه
0: من الاكتفاء بطرفي الحول ولا يضر النقص بينهما.
1: يعني بداية الحول ونهاية الحول.
0: نعم، الحديث الذي ورد أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لم يشترط أن يبقى النصاب موجودا في كل لحظة من الحول. أي حال كان التغير مجرد ارتفاع وانخفاض دون النزول عن النصاب، فإنه لا يوجد خلاف عملي هنا في استمرار الحول، والعبرة عند نهاية الحول بمقدار المال الزكوي الموجود مع إدخال الأرباح والأموال لها حكم الأصل بحسب نوعها.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان، فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله، يا فوز من يرضى عليه الله. من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام محمد، من بلغ الفرقان عن مولاه. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، يتلو من سورتي الصافات وصاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا

الله.

أكبر.

الله يا مولانا.

وتولى

0: والحمد لله رب العالمين.
1: الله الله الله.

وسلام على المرسلين وسلام.

وايه.

كم أن

0: الله العزيز يا غالي. الله يا غالي.
1: وقال الكافر

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.

0: الله يا غالي.
1: قل من الله يا شباب.
0: الله يا غالي.
1: قل من الله
2: أكبر.

والله.

أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو

هبا.

إذ

أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب.

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كذبت

وكم

وقال

بسم الله.

Yeah.

اصبر على ما يقولون. اصبر.

والطير محشورا كل له أواب والطير

وجددنا ملكا وارتفع

إذ دخل

الله.

خصنا

ويبغي بعضهم

الله.

Ah!

0: سيدني.
1: لا

0: شريك لكم
1: يا رب.

0: شريك لكم
1: يا رب.

Thank you.

ليتدبروا

ليتدبروا

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي الصافات وصاد للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل من سورتي التوبة ويونس، ويبدأ ترتيله المبارك من الآية الرابعة بعد المئة من سورة التوبة.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل من الآية الرابعة بعد 100 من سورة التوبة وحتى الآية 36 من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد الفيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 1:33. نعيش الآن في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد نعينة، والذي يرتل من الآية 24 من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا،

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.

قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجب

يمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا

جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح

0: فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد نعين عرتل من الآية 24 من سورة العنكبوت وحتى الآية 46 من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فترة إذاعية جديدة إخوة الإيمان ممتدة حتى 5:30 من صباح هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل وليد سيد أحمد من هندسة الهواء ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:04. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد حماد يتلو من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا

اذهب إلى فرعون إنه طغى.

0: وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم.
1: من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ محمد حمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، وقوله لا يسلمه أي لا يسلمه إلى عدوه، والكربة هي الشدة. وفي الحديث دعوة إلى ترابط المسلمين في الشدائد حتى يفوزوا برعاية الخالق في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد فريد السندوني يتلو من سورة الرحمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

الشمس والقمر بحسبان.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي

ربك ذو الجلال والإكرام.

شأن. فبأي آلاء

سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم

ونحاس فلا تنتصران فبأي

فيومئذ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني ما تيسر من سورة الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 13:10. إخوة الإيمان والإسلام، من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ عيد حسن سيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع